0: شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو.
1: مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة. نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول إنه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايماوث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. ابراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت إنها جنب المطافي. أنا ما افتكرش إنهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في أونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته قال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا

0: النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا او يقوموا باعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول ان فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول احنا ممكن يكون عندنا اصرار انه تحصل نهضة؟ لا، انا ما اعتقدش اننا ممكن نصر انه تحصل نهضة، ومش الزام على الله انه يدينا نهضة. انا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. ايه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه انه يعمل كده تاني؟ نعمل ايه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب احنا لازم يكون عندنا ايمان، لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الاولى اصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر. وفي آية 15 مكتوب: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد احنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء. ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو احنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا ابونا السماوي، احنا بنشكرك النهاردة اننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر. بنشكرك يا ابونا السماوي على الاحصائيات اللي قالت ان الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في اعداد الناس في كل الطائفة الانجيلية. يا رب احنا بنصلي واحنا مش متأكدين اننا مستعدين، لكن احنا بنصلي بصدق انك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
1: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. احنا بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى انه يكون هدفكم انكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرجل حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد، والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخاضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب مع موسى بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت مئات السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي.

ولقى في حاجة في الأرض فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الرجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تدي له جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جدا لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس إن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه إنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي أنت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي إنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا اديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء وأعتقد إنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضه عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إنه هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي إنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمن.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: وهل ظهر مرة أخرى؟
8: مرات، ظهوراته 10،
9: مرة للمريمتين، والثانية لمريم المجدلية، والثالثة لبطرس، والرابعة ليعقوب، والخامسة لتلميذي عمواس، والسادسة للرسل بدون توما، والسابعة للرسل وتوما معهم،
8: ثم لسبعة تلاميذ على شاطئ بحيرة طبرية بعدما قضوا الليل كله يصطادون ولم يمسكوا شيئا.
10: عادوا لمهنتهم الأصلية.
11: ماذا كانوا يفعلون؟
7: عدم وجود المسيح معهم جعلهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
10: كيف ظهر لهم المسيح؟
9: وقف على الشاطئ، سألهم إن كان عندهم سمك، أجابوا لا.
11: ولم يعرفوا أنه المسيح؟
8: لم يعرفوه في البداية. قال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا.
7: ورغم ذلك لم يعرفوه، كان دائما يقول لهم أشياء غريبة هكذا.
10: الصيادون بطبعهم يؤمنون ببعض الخرافات ويصدقون علامات غريبة كتلك.
11: ظنوه فألا حسنا أو نصيحة مفيدة.
9: ولما سمعوا كلامه وألقوا الشبكة لم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك.
8: هنا فقط عرفوه وخرجوا إليه ومعهم سمك كثير، ووجدوا نارا وسمكا مشويا وخبزا وأكلوا معه.
7: هذه ثامن مرة ظهر فيها.
10: هناك من يقول إن هذه كلها تخيلات وهلوسة.
9: حسام، اتفقنا أن نكون صادقين في حوارنا.
10: وأنا صادق في بحثي وتوجسي.
11: لنا الحق في الشك.
7: لا شك في ذلك.
8: لا شك في ماذا؟
7: في الحق في الشك.
10: كلهم أتباعه وصحبه
9: اتفقوا على الافتراء ونشر خدعة القيامة. هل يعقل هذا؟

0: ولماذا لا يعقل هذا؟
1: تعالوا ننظر إلى الأمر بتدقيق وتحقيق أعمق. حفنة من الرجال والنساء المذعورين عاشوا وتبعوا المسيح وهو يعلم ويبشر ويدخل أورشليم منتصرا، والكل يلتف حوله معجبين به مهللين له.
2: شاهدوه يطعم الجياع ويشفي المرضى ويطهر البرص ويفتح عيون العميان ويقيم الموت ويتكلم بسلطان وقوة.
3: هذا طبيعي، الناس تتبع القوي المنتصر البطل.
4: لم يدم ذلك طويلا، تكاتفوا وتآمروا عليه،
0: وقف في وجوههم وقاومهم،
1: ثم قبضوا عليه لم يقاوم، قيدوه وجروه إلى رؤساء الكهنة والولاة. كان بين أيديهم ضعيفا مجروحا مهزوما.
4: هربوا وانفضوا عنه وأنكروه.
3: عمن تتحدثين؟ من الذين هربوا؟
4: تلاميذه، منذ استسلامه لأيدي اليهود استسلموا للخوف والجبن،
1: رفعوه على الصليب ومات أحقر وأدنى ميتا. لم ينزل عن الصليب، لم يرد الإهانة، لم يقاوم، مات كمجرم عادي.
0: صدموا فيه طبعا،
4: ضاع حلمهم، نالهم إحباط وفشل وخيبة أمل.
3: ضرب الراعي فتبددت الرعية.
2: ها أنت تقولها، كيف لمجموعة مذعورة كهذه أن تتجمع معا مرة أخرى وتتفق معا على خدعة ينشرونها ويصدقها العالم وتحيا حتى اليوم؟
0: لعلهم لم يخدعون، بل انخدعوا هم أيضا.
1: لو انخدع ينخدع واحد، النسوة مثلا.
4: ما لهن النسوة؟
1: دعينا نتصور يا سمر، نتصور، مجرد تصور، أن النساء خدعن وباقي التلاميذ الرجال صيادين وفلاحين ومحاسبين.
2: متى كان جابيا للضرائب؟
1: ينخدع كل هؤلاء، والذين ظهر لهم هذه المرات كلهم انخدعوا،
3: كانوا في ظروف تساعد على ذلك.
2: يسوع ظهر لهم على مدى 40 يوما، ألم تتحسن ظروفهم أبدا خلال 40 يوما؟
1: وظهر مرة واحدة 500 أخ على الجبل في الجليل.
4: يصعب خداع 500 مرة واحدة.

0: ثم كان الظهور الأخير للرسل جميعا وقت صعوده.
1: اجتمع التلاميذ على الجبل، وكان قد سبقهم إلى هناك وحده معهم، يسوع المقام منذ 40 يوما معهم.
2: التقى بهم كما تقولون قبل ذلك.
3: لماذا تولون هذا اللقاء أهمية خاصة؟
4: هو اللقاء الأخير يا حسام.
2: صحيح، هذا هو لقاء الوداع.
3: وماذا فعلوا في ذلك اللقاء؟
4: سجدوا له.
1: وشك بعضهم فيه.
4: ماذا تقول يا عم قاسم؟ شكوا؟
1: بعضهم شك.
4: لابد أنه غضب منهم ونهرهم،
2: أو صنع أمامهم معجزة.
3: لم نسمع أنه صنع معجزة أخرى.
0: بل صنع يا حسام.
3: ماذا؟ أية معجزة هذه؟
0: أعلن لهم عن نفسه بصراحة.
4: كيف يا مريم؟
1: كلمهم، قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
2: يا خبر، كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
0: هو المسيح المقام، وبحق هذا السلطان أرسلهم.
1: قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
3: هذه هي المعجزة،
0: ألا تراها كذلك؟
2: المعجزة شيء خارق يحدث،
4: لابد أن مظهره كان خارقا.
1: وما حدث بعد ذلك كان خارقا أيضا.

0: وماذا حدث بعد ذلك؟
1: وهو مجتمع معهم تكلم وأوصاهم أن يبقوا في أورشليم.
0: هذا أيضا كلام.
2: انتظر يا حسام، لماذا أوصاهم أن يبقوا في أورشليم؟
1: لانتظار الروح القدس الذي وعدهم به،
3: روح القوة والقدرة. قال: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
4: وحدهم إلى أورشليم واليهودية وأقصى الأرض؟
1: ليس وحدهم، الروح القدس فيهم ومعهم.
0: وهل هذه هي المعجزة؟
2: ما يزال حسام يبحث عن معجزة. الروح القدس ليس وحده معجزة، بل هو صانع المعجزات.
4: وهل جاء الروح القدس إليهم؟
1: بعد ذلك بقليل، لكن كان الترتيب الإلهي أن يصعد المسيح أولا إلى السماء.
0: هذه هي المعجزة.
2: صعد المسيح إلى السماء؟
3: نعم، كانوا كلهم حوله، كان في وسطهم.
4: وصعد انسل من بينهم؟
1: ارتفع.
0: كيف ارتفع؟
1: كما يرتفع الناس.
4: رفعه أحد؟
2: طبعا الله رفعه.
3: ارتفع إلى فوق، وظل يرتفع ويبتعد عنهم.
0: ورأوه يرتفع أمامهم؟
1: نعم، رأوه يرتفع من وسطهم.
4: وإلى أين ذهب؟
2: إلى السماء طبعا.
0: انفتحت السماء أمامهم؟ هل رأوا السماء مفتوحة؟
3: جاءت سحابة ارتفع فيها وأخذته إلى السماء عن عيونهم،
1: وظلوا يشخصون ويدققون بأنظارهم إلى السماء
2: حتى اختفى.
4: وبعد أن اختفى؟
3: نعم، حتى اختفى. وبعد أن اختفى ظهر رجلان بلباس أبيض،
0: ملائكة؟ ملكان؟
3: نعم. سأل وقال: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟
4: قالوا لهما إن المسيح اختفى عنهم. طبعا
2: لابد أنهم كانوا خائفين وحزانا ومتألمين.
1: قالا لهم: يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
0: ما هذا يا عم قاسم؟ يأتي ثانية؟
3: نعم، سيأتي ثانية.
4: هذا شيء مسلم به، المسيح سيعود ثانية.
2: كل الأديان متفقة على ذلك.
0: تقولون أنه سيأتي هكذا كما صعد؟
1: هذا يحتاج إلى حديث طويل
4: نريد أن نتحدث فيه يا عم قاسم.
1: إن شاء الله.
3: ما يهمنا الآن هو أن المسيح بعدما قام صعد إلى السماء.
0: رفعه الله إليه؟ ألا تقولون ذلك؟
1: ارتفع إلى السماء.
2: فما كان الداعي إذن لموته؟
4: سمر، الداعي لموته، ماذا تقولين؟
2: كان يمكن اختصار ذلك كله ورفعه إلى السماء من فوق الصليب.
0: سمر تختصر الأحداث يا مروان.
3: الصليب لازم والقيامة لازمة، وصعود المسيح للسماء لازم، وعودته ثانية لازمة.
1: كل ذلك تدبير كامل من الله لخلاص الإنسان وفدائه ونجاته من حكم الموت الأزلي.
4: فيمكن أن نقول إنه بالموت والقيامة نحن أيضا سنموت حين يحل الأجل ونقوم يوم القيامة.
2: طبعا سنموت ونقوم.
0: سنموت ونقوم. سمر أصابت الهدف وحققت المراد.
1: لا، موت المسيح ليس نموذجا لموتنا، ولا قيامته نموذجا لقيامتنا من الموت.
4: فما هما إذن؟
3: المسيح مات نيابة عن البشر، لا مثالا ونموذجا لنا. وقيامة المسيح ليست نموذجا للقيامة، بل هي القيامة نفسها.
1: المسيح قال: أنا هو القيامة والحياة. القيامة ذاتها والحياة ذاتها.
3: في آدم يموت الجميع، في المسيح سيحيا الجميع.
0: في آدم يموت الجميع؟
2: آدم أبو البشر، أبو كل البشر.
4: بموت آدم موت للبشر،
3: أما في المسيح فسيحيا الجميع.
0: نحيا؟ يعني كما قام من الموت؟
1: نحيا به، نحيا بقيامته.
0: كيف يا عم قاسم؟
1: المرة القادمة أقول لك كيف
3: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر ثلاثة ظهورات له. كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر ثلاثة ظهورات له.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انت ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: اما تتصل بيه بقى وتقوله اجيب لك ايه؟
1: كلامك ده برا مصر ممكن، لكن هنا صعب. محدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجة.
0: بص انا بقول كده نحل المشكلة دي ببساطة، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سمي بس خلص مكالمة وهجيلك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد؟
1: هتاخدي لهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: صراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عزل فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا؟ يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات. وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديدة.
1: انت عارفة كهنك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: ويدي قاعدة يا سيدي قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجة، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوباية شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاه بالشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوى الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بيننا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهيه والزمنيه كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عينين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف كان بيت يستريح وفيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما هو انت بتنسي، انت حكيتي لي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حته في البيت، تلاقيها على المكتب في الشاشه
1: في الدرج تحت السرير فوق الدولاب ورا الصوره اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطيه ونجاسه. بس هل النهارده نقدر نكلمهم عن المسيح
1: ونكلم المسيح عنهم كمان؟ هو لما كان على الارض ما اتضايقش في اي مره دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناس وخاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهارده حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مره بيت واحد سجان في مدينه فيليبي في اوروبا وقال له ان امنت بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودينو، في اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي.
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

اهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقه من برنامجنا شك نعمه. غادي نطرحوا فيها فكره خاصه بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو مره واحده في حياتك. هل الله موجود؟ منذ عدة سنوات كان أحد علماء الفضاء يلقي محاضرة في جامعة واشنطن دي سي وذكر هذه المعلومة البسيطة وهو كيهضر على تسميم كبسولة فضائية كانت محط إعجاب العلماء في هذاك الوقت. قال: هل تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67 ألف ميل في الساعة كتدور حول الشمس؟ يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم الكبير. الكرة الأرضية كتدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 110 ألف كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما كتزيدش سرعتها على 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض بكل ما فيها من بشر، حيوانات، محيطات وجبال كتطير حول الشمس بسرعة كتزيد على 100 ألف كيلومتر في الساعة. هذا العالم قال أطروحة زوينة، قال: لو كانت هذه الخليقة بدون خالق فنحن في مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن هذه الأرض تطير بسرعة

سبا عن حياتنا. وش عارف عزيزي المستمع أنه هذا هو السبب الأول للإلحاد؟ أنه البشر رافضين يعطيوا حساب على حياتهم، لأنهم عارفين أن وجود خالق يحتم وجود حساب، ولأنهم ما بغاوش يواجهوا الخالق وما بغاوش يواجهوا الحساب قالوا لا يوجد خالق. لكن فكر في الطرح الآخر، تخيل أننا كنعيش في كرة كتدور في الفراغ بسرعة 100,000 كيلومتر في الساعة ولا يوجد من متحكم. لابد أنه طرح مجنون وفكرة أكثر جنون. أنا أخذ ترنيمة ونرجع لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في موضوعنا وفكرة هل الله موجود؟ واش الله موجود أم أنه الكون المادي موجود كيف ما هو منذ الأزل؟ كاينين الناس اللي هما أصحاب الحجة الكلامية كيقولوا أنه أي حاجة جات للوجود عندها سبب، الكون خرج للوجود إذن الكون عنده سبب. واش المنطلق الأول صحيح؟ الاعتقاد باللي شي حاجة تقدر تجي للوجود بلا سبب هو بالضبط في حال الاعتقاد بالسحر. على الأقل في السحر كيكون عندك قبعة وكيكون عندك ساحر، كتكون عندك عصا سحرية. لكن إلا قلنا أنه شي حاجة تقدر تجي للوجود بدون سبب، فعلاش ما كنشوفوش هاد الشي دايما؟ في حال مثلا أني نكون ماشية في الشارع ونشوف زرافة تحطات، أو نشوف شي حاجة تحطات في الشارع وهي ما كيناش، لكن التجربة اليومية والأدلة العلمية كتأكد الفرضية الأولى أنه أي شيء خرج للوجود لابد يكون عنده سبب. خلونا ندوزوا الفكرة الثانية، واش الكون عنده بداية أو أنه كان موجود من الأول؟ الملحدين كيقولوا أنه الكون كان موجود فقط. عندك مثلا باكتخون غوسيل كيقول The universe is just there and that's all. باكتخون غوسيل كيقول لك باللي الكون كاين وكان من شحال هادي وصافي، ما كيعطينا حتى شي تفسير. كاين سلسلة من الاكتشافات العلمية الرائعة اللي كتعطينا أفكار على بداية الكون. في عام 1915 ألبرت أينشتاين حط نظرية النسبية العامة، وخلانا هذه المرة أننا نهضروا على التاريخ الماضي من الكون. من بعده ألكسندر وجورج لوميتر بجوج بهم كانوا كيخدموا على المعادلات ديال أينشتاين، وقالوا أنه الكون بدأ كيتوسع. في عام 1929 قاس أدون هابل تحول الأحمر في ضوء المجرات البعيدة. هذه الاكتشافات العلمية ما أكدتش فقط على أن الكون كيتوسع، بل أكدت أيضا على أن الكون خرج الحيز الوجود من نقطة محددة من الماضي. وهذا الشيء طبعا ما عجبش بزاف نتاع الناس، وما عجبهمش بأن الكون عنده بداية وبأن هذا الشيء تم الإثبات دياله. ما داش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت كتبان أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أغفيند بورت وألان جوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ ديالو ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أنه العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقاوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح، هذا كيعني أن الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خليونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرت المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر من ما هي عليه دابا كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كنعيش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك تفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. إحنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد النهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيتي تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. احنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا c'est la vie radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

اهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقه من برنامجنا شك نعمه. غادي نطرحوا فيها فكره خاصه بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو مره واحده في حياتك. هل الله موجود؟ منذ عده

تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67,000 ميل في الساعة وتدور حول الشمس. يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم كبير. الكرة الأرضية تدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 120,000 كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما تزيدش سرعتها على 1000.

ملء أطروحة الرياضة قال لو كان هناك خالق يتحكم فيها فهنالك مشكلة أعمى. المشكلة الأعمى هي أننا

طبعاً ما عجبش بزاف نتاع الناس وما عجبهمش بأنه الكون عنده بداية وبأنه هالشي تم الإثبات دياله. ما داش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت تتبين أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أرفيند بورت وألان غوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ دياله ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أن العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح، هذا كيعني أن الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خلونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تناولوا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرت المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر من ما هي عليه دابا، كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كان عايش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك كتفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. إحنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد نهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيتي تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. احنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا c'est la vie radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

0: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم والملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة؟

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. بيقولوا راحة الجسد تبدأ من القدمين، وعشان كده أي مرض بيصيب القدم فعلا الجسم كله بيشعر بالألم، ومن ضمن الأمراض دي هو الشوكة العظمية، وده بيكون بالضبط زي عظمة زيادة في القدم، وبتسبب ألم رهيب جداً جداً لما تضغطي عليها. وأكيد لو أنت عندك الحكاية دي هتحسي قوي باللي بقوله، لأنها فعلاً بتأثر على حركتك. وعلى الأغلب الأطباء أو الدكاترة دايماً توصف لك أنك تحطي كعب من السيليكون جوه الكوتشي اللي بتلبسيه، علشان لما تضغطي تضغطي على الكعب ده، ولما تمشي ما تحسيش بألم، لأنه في حاجة مش بتخليك تضغطي مباشرة على الأرض، لكن حاجة زي السيليكون اللي هي تبقى كأنها زي الإسفنج يعني، فلما بتدوسي عليها مش بتحسي بالألم. الموضوع ده فكرني بآية في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 119 وعدد 105، بيقول كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كمان في آية تانية في رسالة أفسس أصحاح 6 وعدد 15 بيقول: حاذين أرجلكم بإنجيل السلام. عزيزتي، مش ساعات تحسي إنك تعبتي قوي من الجري هنا وهنا، من شغل برا وشغل جوا، من ضغوط الحياة، وخلاص ما انتش قادرة تمشي أكتر من كده؟ مش ساعات تقولي كفاية كده أنا مش قادرة؟ عارفة لو انتي حسيتي بالألم ده معناه إيه؟ معناه إنك أهملتي في العلاج اللي ممكن يقويكي ويسندك، اللي يسندك ويشيل عنك الشوكة العظمية دي. ضغوط في الحياة بالضبط زي الشوكة دي، ومن غير الكعب، كعب السيليكون اللي يخفف عنك ضغوط الشوكة ديت اللي هي ضغوط حياتك هتتقلل. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا. You're now listening to...

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. طبعاً مع الفارق الضغوط بتحتاج قوي إنك تكوني بتسندي على الكتاب المقدس، زي ما هو قال لنا كده إن نكون حاذين أرجلنا بإنجيل السلام.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك
0: ومهمة قوي إنك تحافظي على الوقت اللي تقعدي فيه تقرأ الكتاب المقدس، مش مجرد خمس دقايق وخلاص. في منها كتير قوي الصبح قبل ما ينزل الشغل، خمس دقايق يقرأ إصحاح وخلص على كده،
1: على الحاجات اللي
0: أو بالليل قبل ما تنامي وانت فعلا في قمة نومك ونعسك تقري خمس دقايق علشان ده واجب وعليك
1: اللي قاعد محبوس فيه.
0: مش هو ده اللي هيكون بيخفف عنك الشوكة العظمية اللي عندك،
1: وغالبا ممكن أصلا ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف.
0: لازم تقعدي وقت
1: الهم،
0: وقت
1: وأكتر
0: أقل حاجة نص ساعة تقري وتدرسي كلمة ربنا، تقعدي وتجيب الكتاب المقدس. وفي كتب كتيرة قوي بتخليك تقدري تفسري كلمته وتدرسي كلمته صح، وساعتها بس هتلاقي التعزية والسلام اللي تشيل عنك أي ألم ضغوط عندك. ساعتها بس هتقدري تكملي المشوار في الحياة، وهتقولي دايما في كل وقت ضيق عندك أنا بالرغم الضيق لكن أنا جوايا سلام. سلام ده هيكون بيدهولك كلمته، كلمته اللي هي سراج ليكي والطريق. وعلى فكرة عايزة أقولك حاجة، الست الشاطرة هي اللي بتعرف تنظم وقتها، وبتعرف إنه في الوقت ده ممكن أعمل ده وفي الوقت ده ممكن أعمل ده، وساعتها هتلاقي وقت لقراية الكتاب المقدس بالظبط زي ما بتلاقي وقت تتفرجي على التلفزيون. وده لمصلحتك ومصلحة جمالك، لأن السلام اللي بتديه كلمة ربنا بيبان عليكي وعلى تصرفاتك، وبالطريقة دي بيساعدك إنك تمشي في طريقك من غير ألم ومن غير وجود الشوكة اللي تألمك في الطريق. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. شوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعث لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في برنامج كلام من القلب. كلمة ربنا لينا النهاردة هتلاقيها في سفر الخروج أصح 3 و4، وبداية من آية 11 في أصح 3. خلونا نسمع كلمة ربنا مع بعض.
2: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أباءكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيا أرسلني إليكم.
1: ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف حاجة من أغرب ما يمكن. الله بيكلم موسى بتكليف، بمهمة واضحة جدا: انزل مصر في أسرع وقت، حرر الشعب، أنا هديلك تأييد. موسى بيقوله مش هينفع، مش هيحصل. الله بيقول لموسى على لحظة تاريخية، موسى بيتراجع بانسحاب شديد. الله بيكلفه تكليف بكل الإمدادات وكل الدعم، وموسى بيتراجع تراجع عنيف. ياما خدام ربنا كلفهم بخدمات عظيمة وانسحبوا، وياما خدمات كتيرة جدا متعطلة لغاية دلوقت بسبب مش ربنا مش عاوز يبارك، الناس مش عايزة تدخل في الموضوع. يا ترى ايه اللي ممكن يخلي خادم يسيب خدمته؟ ايه اللي ممكن يخلي واحد ربنا حاطط امل عليه في حتة معينة ما يرضاش يكمل؟ هنبص مع بعض النهاردة على الاقل على 5 اسباب ممكن تخلي خدمتك تقف، مش ربنا اللي موقفها، هي وقفت بسببك انت. ولو انت تنازلت عن اسبابك، الله عنده علاج لكل مشكلة من المشاكل بتاعتك. خلونا نسمع بعد الفاصل عدد من الاسباب اللي ترجعك للخدمة، مش تقدمها كأعذار علشان تنسحب من الخدمة. خليك معنا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف أول سبب ممكن يعطل أي خادم. موسى قالوا بالنيابة عني، عدد 11 في سفر خروج أصحاح 3 بيقوله: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ موسى اتصدم لما ربنا فجأة قال له انزل مصر. انزل مصر؟ انزل مصر دلوقت؟ انزل مصر وانا خلاص بعد في العد التنازلي في ايام او في شهور اخيره؟ ده انا عندي 80 سنه. وبعدين انزل مصر ازاي؟ ده انا اسمي مكتوب في كل سجلات امن الدوله الفرعوني، ده اتمسك وانا داخل على البوابه بتاعه مصر. انت مش عارف ان انا طالع من مصر بمشكله؟ انت مش عارف ان انا بفكر في الموت؟ انا مش بفكر في اي حاجه. انت عارف ان انا ما عنديش احلام؟ تعرف ان انا بقيت شيخ؟ تعرف ان صولجان فرعون الذهب اللي كان في ايدي بقت مكانه عصاية رعاية غنم خشب؟ انت مش واخد بالك ان انا ما بقتش موسى بتاع الاربعين سنة؟ ما بقتش موسى المتهذب بكل حكمة المصريين؟ ربنا ساب موسى يقول كل اللي عنده في كلمة من انا، وقال له: ما قلتلكش ان انت اللي هتعمل حاجة، انا هكون معاك. ما قلتلكش ان انت اللي هتشجع الناس، أنا اللي هدي لك كلام التشجيع. ما قلتلكش إن أنت اللي هتشفي الناس، أنت صلي وأنا اللي هشفيه. ما قلتلكش أنت اللي هتعلم الناس، أنت ما تعرفش أصلا أي حاجة، أنا اللي هقولك تقولهم إيه. كل ما كانت عينينا على روحنا، كل ما كنا بنرجع لورا، كل ما كان رصيدنا بيقل في ثقتنا في أنفسنا، وربنا كل مرة يقولك أنا قاصد إنك تكون صفر، وأنا قاصد إن الصفر بتاعك يبقى كبير جدا. عارف ليه؟ عشان أقف جنب الصفر ده ونبقى رقم ضخم. أنا قصد أني أفلسك من نفسك، أنا قصد أن أفضيك من روحك، أنا قصد أن خبرات الماضي وفشله يجولك في وقت ويحسسوك أنك فعلا اتركنت، عشان أمسكك بعد ما اتركنت وأنزلك الملعب بإيدي ووريك أن أقدر أعمل لك شوط تالت. مفيش ماتش يا رب تلات أشواط، أنا خليته شوط تالت. يا رب ده أنا عارف أن في مصر زمان قالولنا أن الحياة 70 سنة ومع القوة 80. قال له: ينفع بعد التمانين أدي لك 40 تاني؟ أنت قضيت 40 سنة في مصر؟ قال له: آه. قال له: طلعت من مصر أمير مش كده؟ ودلوقتي بقيت إيه؟ ولا حاجة مش كده؟ آه. أقدر أكمل معاك وأقول لك إني لا مصر ولا أنت، أنا أكون معاك. السبب الأول اللي رجعك تخدم إنه هو اللي هيكمل مش أنت. لكن مشكلة تانية كمان، موسى قال له: طب كويس، أنت بتقول إنك هتكون معايا، طب أنت مين؟ الخادم مشكلته مش بس انه هو واقع في نظر نفسه، لكن مشكلته الأصعب انه مش عارف مين ربنا. مشكلته الأصعب مش في برنامج فريق التسبيح اللي بيرنم فيه، ولا برنامج فريق الميديا بتاعه. المشكلة الأصعب انه بيعمل حاجة ما عندوش فيها معرفة بالإله اللي بيخدمه. قال له: طب أنا هروح لبني إسرائيل وأقول لهم الإله أبائكم أرسلني إليكم، فإذا سألوني ما اسمه فماذا أقول لهم؟ موسى أحرج أكتر، قال له: انت بتقول لي انا اروح معاك، طب انت مين؟ انت اصلا انا ما اعرفكش، انت مين؟ الازمه الكبيره اللي قدام ناس كتير مش انها بس واقعه في نظر نفسها، لكن انها ما تعرفش الاله اللي هي بتخدمه شكله ايه، طباعه ايه، قلبه في ايه، قدراته شكلها ايه. عايز اقول لك انت هتخدم على قد الاله اللي انت بتعبده، فلو الهك مؤقت هتخدم خدمه مؤقته، ولو الهك ابدي هتخدم خدمة أبدية. لو إلهك ضعيف هتخدم خدمة على قدك، ولو إلهك رب الجنود تقدر تموت جلياط من أول جولة. أنت عارف أنت بتخدم مين؟ ربنا قال لموسى: هقول لك أنا مين. أنت عاوزني إيه يا موسى؟ تسرح موسى وقال له: عايزك راعي زي الرعاية اللي أنا بعملها، بس مش مع الغنم، مع البشر. الناس بتوع إسرائيل ناس متعبين جدا. قال له: إيه كمان يا موسى؟ قال له: عاوزك حكيم. أنا بصراحة نسيت الحكمة بتاعت مصر، ونسيت الأجواء بتاعت القصور الفرعونية، وبقيت ثقيل الفم واللسان، كلامي بقى قليل، بتعامل مع مخلوقات غبية. وإيه كمان يا موسى؟ قال له: عاوزك قدير. تعرف يعني فرعون يا رب؟ تعرف يعني جيوش مصر؟ تعرف يعني مركبات مصر الحديد؟ يا رب أنت موديني في مصر في أصعب وقت، في أقوى وقت فيه فرعون إيده تقدر تعمل أي حاجة في أي حتة في أي حد. وإيه كمان يا موسى؟ حاجات كتير تاني يا رب، مش عارف أقولك إيه. بص يا موسى، أنا أهي الذي أهي، أنا أكون من أكون، أنا أكون كل اللي في ذهنك وأكتر بكتير، أنا الكيان نفسه، أنا الكينونة نفسها، أنا الوجود واللي فيه. ما تخافش يا موسى، اتحرك وأنا معك، كفاية بس إني أعلن عن نفسي.

0: you're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع لأعذار موسى كخادم للرب، وإيه اللي ممكن ربنا النهاردة يشجعك إنك تعمله علشان كل الأعذار بتاعتك تنتهي. قلنا السبب الأولاني إن موسى ما كانش واثق في نفسه وقال له أنا مين، ربنا قال له أنا الحل مش أنت. موسى تاني قال له طب أنت مين، قال له أنا كل ما تريد وكل ما تتخيل وأكثر بكثير. السبب التالت، موسى قال له طب بلاش أنا وإنت، الشعب أنت بتعرفش شعب إسرائيل ده شكله إيه؟ شعب إسرائيل شعب متمرد وصلب الرقبة، أنت بتعرفش الناس اللي أنا بخدمهم قد إيه متعبين، لو هم أطفال في مدارس الأحد قد إيه شقاي، لو هم ناس فقراء بروح لهم لغاية عندهم قد إيه مكرين، لو هم ناس أغنياء قد إيه متكبرين، لو هم ناس شباب قد إيه متمردين، يا رب ناس صعبة قوي أنا مش عارف أروح. رب قال له موسى ولا دي كمان تقلقنا، الناس دول صعبين ليه يا موسى؟ قال له يا رب لأنهم عايشين في مصر. ما المصر يا موسى؟ قال له مصر بلد فرعون. قال له إيه اللي في إيدك؟ قال له عصايا. قال له طب ارميها في الأرض، رماها في الأرض، موسى تحولت إلى حية. العصايا اللي بيقود بيها الغنم رمز للسلطان اللي كان في إيده لقيادة الغنم بتاعه اتحولت لتعبان. قال له التعبان ده بيفكرك بإيه يا موسى؟ يمكن يفكرك بفرعون مش كده؟ قال له آه. قال له طب لو سمحت مد إيدك وامسك ديل التعبان. امسك ديل التعبان ازاي يا رب؟ انا لو مسكت ديل التعبان هيلف عليا براسه وياكلني او يلدغني. قال له مش انت اللي تتعامل مع راس التعبان، راس التعبان ليها راس غيرك يا موسى، انت امسك ديل التعبان وانا برجلي احط رجلي على راس التعبان. ولما موسى مسك ديل التعبان رجعت العصايا في ايده، وكأن ربنا بيقول لموسى تخافش، كل سلطان ضد سلطاني هينشف في ايدك وهيتحول عصايا، الشعب هيهابك لما يشوف سلطاني عليك. ايه كمان اللي مخلي الناس متعبين يا موسى؟ قالوا بصراحة رب اللي مخلي الناس متعبين ان هم نفسهم وحشين، هم جواهم وحاشة، هم جواهم تمرد، وهم جواهم عدم لا مبالاة بيك. قالوا طب دخل ايدك في عبك. فموسى دخل ايده في عبه، وزي ما يكون ربنا خلى ايد موسى في اللحظة دي تتحول لحاجة شبه اشعة اكس كده علشان تعمل يعني كشف على قلب موسى تحت ايده. طلع ايده موسى لقى ايده برصة، قال له الايد دي بتفكرك بايه؟ قال له بتفكرني بقلبي اللي مليان نجاسة وحاشة. قال له طب دخلها تاني في مكانها. يجي موسى يدخل ايده تاني فتطلع نقية زي ايده التانية. وزي ما يكون ربنا بيقول له موسى ما تخافش، الازمة جوه والحل جوه، وزي ما انت شايف في حياتك مشاكل انا جواك هتصرف، انا اللي بتعامل معاه مش بيروح يدور على المية برا، بتجري من بطنه هو أنهار مية حية. إيه كمان يا موسى؟ قالوا بمناسبة المية يا رب، الشعب ده شرب من نيل مصر، واللي بيشرب من نيل مصر ما بيحبش يسيبه أبدا. قالوا طب أقول لك حاجة، لو ما صدقوكش في العلامة الأولى والتانية خد من مية النيل أو مية البحر أيا كان وكبها على الأرض هتبقى دم. قالوا دم ليه؟ قالوا لما تشوف دم على الأرض بتحس بإيه؟ قالوا حس إن في حد اتقتل. قال له هدي لك نعمة توري الشعب إن المية اللي بيشربوها دي موت، إن الحضارة اللي عايشين فيها دي في الوقت ده بالآلهة دي موت، أنا أكره الشعب في المية. قال له
2: كده عن احتياجك
1: دي مصر ما فيهاش غير المية.
2: تدخل بتخمة.
1: قال له حتى المية دي
2: قد تكون دي
1: أكرههم فيه
2: اللي كانت في دماغي خالص،
1: وقال لهم اطلعوا عشان أنا هديكم مية في السماء.
2: لكن أنا عايز
1: حاجة تاني،
2: أنا عايز أدخل بتخمة.
1: موسى قال له رب آخر حاجة أنا ما عنديش رسالة، انا لسه بتقابل معاك النهارده في ربع ساعة، انزل فرعون اقول له انا ما عنديش وحي ولا رساله ولا كلام،
2: قلبي ثابت
1: انا ثقيل الفم.

0: علشان انا قالوا حد يعني هبعت معاك هارون اخوك وهو يكون ليك فم وانت تكون له اله, إله بمعنى مرشد. انت تتكلم هارون بالعكس وهم يتكلم بيني معك
1: ناس ماسكه في
0: ليه يا رب؟ طب انا اروح لوحدي مش انت بتقول انا اكون معاك؟ انا ما ينفعش اتحرك
1: على مطلوبها منه.
0: لازم تكون مع ناس. اللي بيتحرك وحده في الخدمه بيقع.
1: اصنع يا سيد
0: حتى واحد فينا المسيح ارسل تنويري تقول ابسط عدد في الدنيا اثنين بالمناسبه اللي انت بتحسوا اليه جدا بيهيئ الشيطان جدا. الشيطان لما بيبقى اثنين اتلموا على بعض في خدمه ربنا بيتجنن. لما كان ادم لوحده في الجنه الشيطان ما عملش حاجه, لكن الشيطان بدا
1: يتكلم
0: على احد داخل فيه.
1: انا محتاج
0: اتنين رقم اثنين رقم مزعج جدا. في حاجه ابسط من كده؟ انت بتخدم معاه. مين هارون بتاعك؟ مين موسى بتاعك؟ لو تحرك مع ربنا في خدمته

You might be able to listen on our website www.radio3lv.org. لو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود في لافي راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك في لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، أعين الكل إياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا أبانا، منتظرينك يا إلهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشرة بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

مرحبتين بكم خوت المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا فيه بالأمثال ما بين الشيء المألوف للناس والأشياء غير المألوفة عندهم، وبيش نوضح حقائق نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وخطة الله للخلاص. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عليه مثل السامري الصالح اللي جاوب فيه المسيح على السؤال من هو قريبي، فوضح أنه قريب هو كل إنسان آخر حتى لو كان مختلف عليه في العرق والدين والجنس والخلفية الاجتماعية. هل تحاولوا أخوتي المستمعين أن ترفعوا مكانتكم قدام الناس وأن تبانوا بشكل أفضل قدامهم؟ في بعض الناس يحاولوا أنهم يرفعوا مكانتهم الاجتماعية، أو أنهم يتظاهروا أنهم مسكين أو عندهم مكانات حساسة أو عندهم فلوس واجدة، والهدف هو أنهم يبهروا الناس الآخرين ويؤثروا عليهم و كما نقولوا احنا فخفخة وكذا. وهذا يرجع السبب له بدرجة الأولى للكبرياء والأنانية اللي عندهم. المخلص يسوع المسيح كان مرة معزوم في حوش واحد من رؤساء الفريسيين، والفريسيين وهم من اليهود المتزمتين متشددين في تطبيق شريعة موسى، وكانوا الفريسيين يراقبوا فيه. ولاحظ المسيح كيف انه المعزومين الاخرين يحاولوا ان يختاروا الاماكن الاولى باش يجمعوا، يعني ياخذوا المكان اللي في الصداره باين عليه الناس او في نص المجمع باش يبدو الناس على يمينهم وعلى شمالهم، يبدو هم في النص وهم اللي ماسكين القعده او التجميزه. فقال لهم المثل هذا اللي هو ورد في انجيل لوقا الاصحاح 14 من الايه 8 الايه 11، قال: إذا عزمت من حد العرس فما تجمعزش في المتكى الأول، ممكن يكون واحد أكرم منك انعزم عليه، فيجي اللي عزمك ومعاه أذكي ويقول لك عطينا المكان الهذا، فوقتها تبدأ بحشم تاخذ المكان الأخير. لكن أمتى عزمت فامشي وجمعز في المكان الأخير، حتى إذا جاء اللي عزمك يقول لك يا صاحبي أنا هذا الفوق، لأن وقتها يكون لك مجد قدام اللي مجمعزين معاك. وهنا ختم المخلص المسيح المثل هذا وقال: لأن كل من يرفع نفسه يوضحها، ومن يوضع نفسه يرتفع. هذه هي الحكمة اللي حب المسيح يعلمنا في المثل هذا، وهي حكمة التواضع. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، المخلص يسوع المسيح نصح المعزومين أنهم ما يمشوش للميكانات اللي في الصدارة في المعازيم أو في المناسبات، وأنهم يكونوا متواضعين، وضرب لهم مثل عملي على الشيء هذا، بأن نبههم أن الاندفاع هذا يمكن يجيب لهم عكس النتيجة اللي هم يبوها، وأن يخسروا مركزهم الأول وينحطوا في المركز الأخير، عشان هيك نصحهم بأنهم يتواضعوا. يمكن تكون الحالة هذه ما هيش الحالة الوحيدة اللي حاولوا بها الناس أن يمسكوا مركز كويس أو يكونوا في مركز أفضل، ففي من يعطي انطباع للآخرين أنه في مركز مهم وحساس أو أنه يملك ثروة كبيرة، وفي من يلبس دبش غالي وفاخر أو يسوق سيارة فخمة، وفي من يحاول أنه يتلصق عليه الناس كبار في المجتمع أو الناس مهمين في البلاد. لكن النتيجة تكون يجي اليوم اللي ينفضح فيه قدام هذوما الناس اللي هم يتفخفخ عليهم أو يدير في حاجة مهمة قدامهم وتبين حقيقته، فيشفقوا عليه الآخرين، وطبعا يرجعوا لمركزهم الطبيعي. والسؤال الملح توا هو ليش يحاولوا بعض الناس أنهم يبانوا على غير حقيقتهم؟ ليش يديروا في قناع مع أو قدام الناس؟ أولا يرجع هذا لطبيعة حب الظهور وصفة الكبرياء اللي تمتلك الشخص. والحياة تعلمنا كما قال المخلص المسيح أن من يرفع نفسه لابد أن يجي فيه اليوم اللي يتضع، وبالمقابل اللي يتواضع ويعرف مركزه الحقيقي لابد أن نجي اليوم اللي فيه حيرتفع. فكم من إنسان عاد الحجم الطبيعي لما تكبر، وكم من إنسان في المقابل ارتفاع في منصبه أو ارتفاع بسبب التواضع والاتزان متاعه. عشان الشيء هذا قال المخلص المسيح مرة لتلاميذه: من حب فيكم أن يكون عظيم فيكون لكم خادم، ومن حب أن يكون فيكم في الأول فلازم يكون لكم عبد. كيف ما أن ولد الإنسان ما جاش باش ينخدم لكن باش يخدم ويبدل نفسه أو يعطي نفسه فدية عليه ناس واجدة. والآيات هذه جت في إنجيل متى الإصحاح 20 الآية 26-28. أخوتي المستمعين، العظمة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الناس الآخرين. عشان هيك ضرب المخلص المسيح المثال عليه نفسه، فهو مع أن كلمة الله الأزلي المولود من روح الله القدوس تواضع وجاء للعالم امتانا وخدم الناس كلها، مش هيك بس، لكن قدم نفسه فداء ومات على الصليب بيش يتحصلوا ناس واجدة على الخلاص وينجو من العقاب الأبدي. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف نقدروا أن نتحلوا بصفة التواضع؟ يعني كيف نكونوا متواضعين؟ هل يكفي أن نحاولوا نظروا قدام الأخرين وكأن نتمتعوا بهالصفة، والله نتمتعوا نتحلوا يعني بالصفة هذه مش بالمظهر بس، لكن أنها تكون هي تعبر عليه حقيقة أنفسنا من جوا، وهنا لابد أن نعكس عليه سلوكنا وتصرفنا قدام الناس. بيش نتحلوا بصفة التواضع؟ لازم أن نعترفوا أول شيء بحقيقة أنفسنا الخاطئة، وأن نعترفوا بحدود قدرتنا وسلوكنا الأدبي. وهل تعرفوا أن الاعتراف بالحقيقة كوننا نحن خطاء ومذنبين هو أكبر دليل على التواضع متانا، فما هوش من السهل عليه الإنسان يعترف بالحقيقة الأكيدة هذه. وعندما أو لما يعترف الإنسان بحقيقة نفسه الخاطئة ويجيل الله تايب عليه ذنوبه ومؤمن بالفادي المسيح اللي كفر عليه خطاياه بموته الكفاري على الصليب، يكون خطاه الخطوة الأولى في اتجاه التواضع، وساعتها يبدل الله نفسه أو يبدل الله نفسه ويغيرها من الداخل ويخليه خليقة جديدة التحلى بصفة التواضع. لكن علينا أن نعرف أن التحلي بصفة التواضع كمؤمنين بالمسيح هو أمر علينا لازم نسعى له كل يوم، لأن الطبيعة الفاسدة تقعد موجودة في نفوسنا أو مغروسة في نفوسنا، وهي تحاول أن تظهر باستمرار وتطغى على شخصيتنا، وهكي تجرفنا معها أو تقودنا للكبرياء وحب الظهور. عشان هيك كتب الرسول بطرس اللي هو من رسل المسيحية الأوائل وكان واحد من تلاميذ للمسيح، قال بطرس في رسالته الأولى إصحاح 5 الآية 5 و6: وكونوا كلكم خاضعين بعضكم لبعضكم وتحلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا، تخلوا يد الله القوية باش ترفعكم وقتها. أخوتي المستمعين، الرسول بطرس دعانا وطلبنا أن نتحلوا بالتواضع أو نلبسوا التواضع، يعني نكونوا متواضعين بالكامل من جوا ومن برا. ونلاحظوا لأن لما قال الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة وهو يرفعهم في الوقت المناسب. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: هل ترغب أخوتي المستمعين أن التحلو بالصفة هذه اللي هي صفة التواضع؟ ليش ما تتواضعوا توا وتتضعوا وتنزلوا قدام الله وتعترفوا بذنوبكم وتتوبوا عليها وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ هذه هي فرصتكم باش تخلصوا أنفسكم من الهلاك الأبدي وديروا مصالحة مع الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار رسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام المسيح لكم.

مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها. مرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى فيه أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في أن أنا أعمل إنجاز أو يبقى هو أعلى حاجة أو أعلى مستوى أنا واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الإنجاز بتاعي بيخليني أحط قيمتي فيه وبيخليني أسحل الناس اللي معايا عشان خاطر أحقق إنجازات. المستوى دوت حلو أن أنا أوصل ليه، لكن مش حلو أن أنا أقف عنده لأن هو مش أعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه أنه يعمل إنجاز، هيسحل كم حد معاه؟ مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني؟ على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته ما تحطش فيها امانك ولا سلامك لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعه الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحته ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة، عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم

في اشتهاء الشطر الثاني ويغدون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك.
2: تقديم

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب، وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

انت محبوبه وغاليه ومقبوله زي ما قالت لك ساره، وكمان كوني زي القمر في فقرتنا مع بنويت. معاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهارده هنتكلم عن غلطات الميك اب. ايه اكتر غلطات بنعملها واحنا بنحط الميك اب؟ اول حاجه ان انا ما استعملش مرطب قبل الفاونديشن، وخاصه لو كانت بشرتي ناشفه ومقشفه. تاني غلطه ان انا استعمل فاونديشن لكن ما يكونش هو لون بشرتي بالظبط، يعني يكون افتح او اغمق من لوني. تالت غلطه ان انا استعمل الكونسيلر المش مظبوط، وغالبا بيبقى عندنا مشكله تحت العينين احنا بنسميها الهالات السوداء، لكن هي فعليا ما بتبقاش سوداء، وبتبقى متقسمه يا اما الموف او مزرقه، مخضره او محمره. لو تحت عينك مزرق او على موف، المفروض تستعملي كونسيلر مايل للون السماء او الاورنج. لو تحت عينك مخضر، استعملي الكونسيلر اللي مايل على بينك شوية. لو تحت عينك محمر، استعملي الكونسيلر اللي على أوليف أو زيتوني، لأن الألوان دي بتلغي بعضها. رابع غلطة إنك ما تستعمليش باودر علشان يثبت الكونسيلر والفاونديشن، وبعدين بتستغربي ليه الفاونديشن ما قعدش معاكي طول اليوم. خامس غلطة إنك تحطي الأيلاينر والماسكارا قبل الآي شادو، لأنك لما بتعملي كده الآي شادو بيقع على الرموش وعلى الأيلاينر، وده بيبهت لونهم وبيغطيه. فاصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل أهم الغلطات اللي بنقع فيها وإحنا بنحط الميكاب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل، وفقرتنا النهارده بنتكلم فيها عن اهم الغلطات اللي بنقع فيها واحنا بنحط الميك اب. سادس غلطه بنقع فيها هو ان احنا ما نستعملش ووتر بروف كحله، يعني كحله ضد الميه، بالذات لو العين من النوع اللي بيتسيح الكحله او بتدمع كتير. سابع غلطه هو انك وانت بترسمي الكات اي بالايلاينر ما تسحبيش الخط صح بطريقه لفوق، فتبان عينك كانها مكسوره او تبان اصغر. والصح انك تسحبي الايلاينر مع امتداد خط رمش عينك التحتاني. تامن غلطه هو انك تحطي الروج وتفضلي تعضعضي وتاكلي شفايفك وتبليها كل شويه، وطبعا مش هيقعد معاكي ابدا. اخر غلطه هو انك تنامي بالميك اب، حتى لو كانت بشرتك صافيه وحلوه وما بيطلعلكيش حبوب، لكن لازم تنضفي وشك كويس قوي قبل ما تنامي. وبعد ما عرفتي ازاي تكوني زي القمر، كملي معانا فقرات بنويت، واستني ليلى فرج في كل الفرق، وعرفي كل حاجه عن الاتيكيت.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي، مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو. مودي قال والدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه، وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلي إن ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة، نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا، في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول انه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة، الله بيعمل الجزء التاني: فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت انها جنب المطافي. انا ما افتكرش انهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في اونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد

امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين سنتين أو ثلاث سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان، وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكررت تاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان، لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده، الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر. وفي آية 15 مكتوب: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول

0: إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم، الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو إحنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا أبونا السماوي، إحنا بنشكرك النهاردة إننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا أبونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وإنه في وقت من الأوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر. بنشكرك يا أبونا السماوي على الإحصائيات اللي قالت إن الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في أعداد الناس في كل الطائفة الإنجليزية. يا رب إحنا بنصلي وإحنا مش متأكدين إننا مستعدين، لكن إحنا بنصلي بصدق إنك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.
1: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الأخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الأولى لأهل تسالونيكي. احنا بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى انه يكون هدفكم انكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الركض حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
3: التفاؤل والتحفيز، تقديم

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب نعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، انت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم، لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: قل له انا عايز ادخل بيت خبا. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خبا، عايز ادخل بيت خبا. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال، قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوابات، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

كده انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاج لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلال

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. النهاردة نحكي برضو عن تلميذ في اللاهوت بيكلم أستاذه وبيقول له في أديان كتيرة وكل دين فيه طوائف كتيرة، إزاي أقدر أميز الحق بين كل هذه الطوائف والأديان والأفكار المختلفة والمتنوعة؟ فالأستاذ قال له أنا أحكي لك حكاية، إنه إبليس خرج يتمشى مع واحد من أصدقائه، وهما بيتمشوا لاحظ صديقه ده إنه الراجل ماشي ولقى في حاجة في الأرض، فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الراجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تدي له جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جدا لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس إن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه إنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي أنت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي إنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا اديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء واعتقد إنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضه عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إن هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي أنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته

0: غالية جدا أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وهل ظهر مرة أخرى؟
7: مرات، ظهوراته عشرة،
8: مرة للمريمتين، والثانية لمريم المجدلية، والثالثة لبطرس، والرابعة ليعقوب، والخامسة لتلميذي عمواس، والسادسة للرسل بدون توما، والسابعة للرسل وتوما معهم،
7: ثم لسبعة تلاميذ على شاطئ بحيرة طبرية بعدما قضوا الليل كله يصطادون ولم يمسكوا شيئا.
9: عادوا لمهنتهم الأصلية.
10: ماذا كانوا يفعلون؟
6: عدم وجود المسيح معهم جعلهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
9: كيف ظهر لهم المسيح؟
8: وقف على الشاطئ، سألهم إن كان عندهم سمك، أجابوا لا.
10: ولم يعرفوا أنه المسيح؟
7: لم يعرفوه في البداية. قال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا.
6: ورغم ذلك لم يعرفوه، كان دائما يقول لهم أشياء غريبة هكذا.
9: الصيادون بطبعهم يؤمنون ببعض الخرافات ويصدقون علامات غريبة كتلك.
10: ظنوه فألا حسنا أو نصيحة مفيدة.
8: ولما سمعوا كلامه وألقوا الشبكة لم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك.
7: هنا فقط عرفوه وخرجوا إليه ومعهم سمك كثير، ووجدوا نارا وسمكا مشويا وخبزا وأكلوا معه.
6: هذه ثامن مرة ظهر فيها.
9: هناك من يقول إن هذه كلها تخيلات وهلوسة.
8: حسام، اتفقنا أن نكون صادقين في حوارنا.
9: وأنا صادق في بحثي وتوجسي.
10: لنا الحق في الشك.
6: لا شك في ذلك.
7: لا شك في ماذا؟
6: في الحق في الشك.
9: كلهم أتباعه وصحبه
8: اتفقوا على الافتراء ونشر خدعة القيامة. هل يعقل هذا؟

0: ولماذا لا يعقل هذا؟
1: تعالوا ننظر إلى الأمر بتدقيق وتحقيق أعمق. حفنة من الرجال والنساء المذعورين عاشوا وتبعوا المسيح وهو يعلم ويبشر ويدخل أورشليم منتصرا، والكل يلتف حوله معجبين به مهللين له.
2: شاهدوه يطعم الجياع ويشفي المرضى ويطهر البرص ويفتح عيون العميان ويقيم الموت ويتكلم بسلطان وقوة.
3: هذا طبيعي، الناس تتبع القوي المنتصر البطل.
4: لم يدم ذلك طويلا، تكاتفوا وتآمروا عليه،
0: وقف في وجوههم وقاومهم،
1: ثم قبضوا عليه لم يقاوم، قيدوه وجروه إلى رؤساء الكهنة والولاة. كان بين أيديهم ضعيفا مجروحا مهزوما.
4: هربوا وانفضوا عنه وأنكروه.
3: عمن تتحدثين؟ من الذين هربوا؟
4: تلاميذه، منذ استسلامه لأيدي اليهود استسلموا للخوف والجبن،
1: رفعوه على الصليب ومات أحقر وأدنى ميتا. لم ينزل عن الصليب، لم يرد الإهانة، لم يقاوم، مات كمجرم عادي.
0: صدموا فيه طبعا،
4: ضاع حلمهم، نالهم إحباط وفشل وخيبة أمل.
3: ضرب الراعي فتبددت الرعية.
2: ها أنت تقولها، كيف لمجموعة مذعورة كهذه أن تتجمع معا مرة أخرى وتتفق معا على خدعة ينشرونها ويصدقها العالم وتحيا حتى اليوم؟
0: لعلهم لم يخدعونا، بل انخدعوا هم أيضا.
1: لو انخدع ينخدع واحد، النسوة مثلا.
4: ما لهن النسوة؟
1: دعينا نتصور يا سمر، نتصور، مجرد تصور، أن النساء خدعنا وباقي التلاميذ الرجال صيادين وفلاحين ومحاسبين.
2: متى كان جابيا للضرائب؟
1: ينخدع كل هؤلاء، والذين ظهر لهم هذه المرات كلهم انخدعوا،
3: كانوا في ظروف تساعد على ذلك.
2: يسوع ظهر لهم على مدى 40 يوما، ألم تتحسن ظروفهم أبدا خلال 40 يوما؟
1: وظهر مرة واحدة 500 أخ على الجبل في الجليل،
4: يصعب خداع 500 مرة واحدة.

0: ثم كان الظهور الأخير للرسل جميعا وقت صعوده.
1: اجتمع التلاميذ على الجبل، وكان قد سبقهم إلى هناك وحده معهم، يسوع المقام منذ 40 يوما معهم.
2: التقى بهم كما تقولون قبل ذلك.
3: لماذا تولون هذا اللقاء أهمية خاصة؟
0: هو اللقاء الأخير يا حسام.
2: صحيح، هذا هو لقاء الوداع.
3: وماذا فعلوا في ذلك اللقاء؟
0: سجدوا له.
1: وشك بعضهم فيه.
0: ماذا تقول يا عم قاسم؟ شكوا؟
1: بعضهم شك.
0: لابد أنه غضب منهم ونهرهم،
2: أو صنع أمامهم معجزة.
3: لم نسمع أنه صنع معجزة أخرى.
4: بل صنع يا حسام.
3: ماذا؟ أية معجزة هذه؟
4: أعلن لهم عن نفسه بصراحة.
0: كيف يا مريم؟
1: كلمهم، قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
2: يا خبر، كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هو المسيح المقام، وبحق هذا السلطان أرسلهم.
1: قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
3: هذه هي المعجزة،
4: ألا تراها كذلك؟
2: المعجزة شيء خارق يحدث،
0: لابد أن مظهره كان خارقا،
1: وما حدث بعد ذلك كان خارقا أيضا.

0: وماذا حدث بعد ذلك؟
1: وهو مجتمع معهم تكلم وأوصاهم أن يبقوا في أورشليم.
0: هذا أيضا كلام.
2: انتظر يا حسام، لماذا أوصاهم أن يبقوا في أورشليم؟
1: لانتظار الروح القدس الذي وعدهم به،
3: روح القوة والقدرة. قال: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
4: وحدهم إلى أورشليم واليهودية وأقصى الأرض؟
1: ليس وحدهم، الروح القدس فيهم ومعهم.
0: وهل هذه هي المعجزة؟
2: ما يزال حسام يبحث عن معجزة. الروح القدس ليس وحده معجزة، بل هو صانع المعجزات.
4: وهل جاء الروح القدس إليهم؟
1: بعد ذلك بقليل، لكن كان الترتيب الإلهي أن يصعد المسيح أولا إلى السماء.
0: هذه هي المعجزة.
2: صعد المسيح إلى السماء؟ نعم، كانوا كلهم حوله، كان في وسطهم.
4: وصعد انسل من بينهم؟
1: ارتفع.
0: كيف ارتفع؟
1: كما يرتفع الناس.
4: رفعه أحد؟
2: طبعا الله رفعه.
3: ارتفع، ارتفع إلى فوق، وظل يرتفع ويبتعد عنهم.
0: ورأوه يرتفع أمامهم؟
1: نعم، رأوه يرتفع من وسطهم.
4: وإلى أين ذهب؟
2: إلى السماء طبعا.
0: انفتحت السماء أمامهم؟ هل رأوا السماء مفتوحة؟
3: جاءت سحابة ارتفع فيها وأخذته إلى السماء عن عيونهم،
1: وظلوا يشخصون ويدققون بأنظارهم إلى السماء
2: حتى اختفى.
4: وبعد أن اختفى؟
3: نعم، حتى اختفى. وبعد أن اختفى ظهر رجلان بلباس أبيض،
0: ملائكة؟ ملكان؟
3: نعم. سأل وقال: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟
4: قالوا لهما إن المسيح اختفى عنهم. طبعا،
2: طبعا، لابد أنهم كانوا خائفين وحزانا ومتألمين.
1: قالا لهم: يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
0: ما هذا يا عم قاسم؟ يأتي ثانية؟
3: نعم، سيأتي ثانية.
4: هذا شيء مسلم به، المسيح سيعود ثانية.
2: كل الأديان متفقة على ذلك.
0: تقولون أنه سيأتي هكذا كما صعد؟
1: هذا يحتاج إلى حديث طويل
4: نريد أن نتحدث فيه يا عم قاسم.
1: إن شاء الله.
3: ما يهمنا الآن هو أن المسيح بعدما قام صعد إلى السماء.
0: رفعه الله إليه؟ ألا تقولون ذلك؟
1: ارتفع إلى السماء.
2: فما كان الداعي إذن لموته؟
4: سمر، الداعي لموته، ماذا تقولين؟
2: كان يمكن اختصار ذلك كله ورفعه إلى السماء من فوق الصليب.
0: سمر تختصر الأحداث يا مروان.
3: الصليب لازم والقيامة لازمة، وصعود المسيح للسماء لازم، وعودته ثانية لازمة.
1: كل ذلك تدبير كامل من الله لخلاص الإنسان وفدائه ونجاته من حكم الموت الأزلي.
4: فيمكن أن نقول إنه بالموت والقيامة نحن أيضا سنموت حين يحل الأجل ونقوم يوم القيامة.
2: طبعا سنموت ونقوم.
0: سنموت ونقوم. سمر أصابت الهدف وحققت المراد.
1: لا لا، موت المسيح ليس نموذجا لموتنا، ولا قيامته نموذجا لقيامتنا من الموت.
4: فما هما إذن؟
3: المسيح مات نيابة عن البشر، لا مثالا ونموذجا لنا. وقيامة المسيح ليست نموذجا للقيامة، بل هي القيامة نفسها.
1: المسيح قال: أنا هو القيامة والحياة. القيامة ذاتها والحياة ذاتها.
3: في آدم يموت الجميع، في المسيح سيحيا الجميع.
0: في آدم يموت الجميع؟
2: آدم أبو البشر، أبو كل البشر.
4: بموت آدم موت للبشر،
3: أما في المسيح فسيحيا الجميع.
0: نحيا؟ يعني كما قام من الموت؟
1: نحيا به، نحيا بقيامته.
0: كيف يا عم قاسم؟
1: المرة القادمة، المرة القادمة أقول لك كيف
3: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر 3 ظهورات له. كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر 3 ظهورات له.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
2: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له: يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك: ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول: بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ست، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: اما تتصل بيه بقى وتقوله اجيب لك ايه؟
1: كلامك ده برا مصر ممكن، لكن هنا صعب. محدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجه.
0: بص انا بقول كده نحل المشكله دي ببساطه، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سامي بس خلص مكالمه وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتخدلهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحة بحسد نفسي على ذكائك الزيادة. مش شايف الفازة الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شوية، ودي هديتنا، حاجة يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عز فيه دوت في منطقة راقية ولا في منطقة شعبية، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعاه لبيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديدة.
1: انت عارفة كأنك بتفكريني بإيه؟
0: بإيه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: ويدي قاعدة يا سيدي قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجة، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوباية شاي ويمشي يعني.
0: زي إيه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوى الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بينا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهيه والزمنيه كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عينين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف كان بيت يستريحوا فيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما هو انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حته في البيت، تلاقيها على المكتب في الشاشه
1: في الدرج تحت السرير فوق الدولاب ورا الصوره اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطيه ونجاسه. بس هل النهارده نقدر نكلمهم عن المسيح
1: ونكلم المسيح عنهم كمان؟ هو لما كان على الارض ما اتضايقش في اي مره دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناسه خاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهارده حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مرة بيت واحد سجان في مدينة فيليبي في أوروبا وقال له إن أمنت بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودينو، في اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي،
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: Hello everyone, welcome back to the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم كلكم في البرنامج Middle East Praise Hour. I'm Judy Michael and I'll be your host for this hour. أنا Judy Michael هبقى مذيعتكم الساعة دي. أهلا بيكم. لو دي أول مرة تسمعونا فوالكم. أنا موجودة كل يوم سبت من الساعة 12 للساعة 1 بتوقيت مصر، ومن الساعة 1 بتوقيت دبي، والساعة 3 AM بتوقيت MT. الحقيقة المرة دي عايزة أعرفكم بحد very special. مارك جوزي.
1: هاي، ازيك يا جودي؟
0: ازيك. مارك، عرف صحابي بيك.
1: أنا اسمي مارك إدمن، وابقى جوز جودي، وبحب الميوزك جدا جدا جدا، وانت اكيد عارفة يعني. وكنت بخدم في كنيسة اعدادي وثانوي، وده صوت لوكي.
0: لو انتوا سمعتوا فده لوكي كلابي، قلت لكم عليه قبل كده. دلوقتي هنروح نسمع ترنيمة لقصر الدبارة House of Prayer ونرجع لكم تاني.
2: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: we're listening to Unashamed by Matthew. And today's verse is from Matthew 7, verse 5. And it says, "You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." وبالعربي مش أنا اللي هقراها، مارك هيقراها وتقول:
1: يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك.
0: شكرا يا مارك. الأمانة الإصحاح كله بيعلمنا حاجات كتيرة قوي ودروس كتيرة قوي قوي، والإصحاح ده غالي على قلبي قوي، لأنه وأنا صغيرة في المدرسة كانوا بيحفظوه لنا، وتقريبا كنت حافظاه كله. بس في حاجات كتير قوي نتعلمها منه، لكن هنقولها right after this song.

You are listening to Jesus by Chris Tomlin. المسبح ده مارك بيحبه. لو انت لسه معانا دلوقتي فاهلا بيك to the Middle East Praise Hour. احنا موجودين كل يوم ساعة لايف. ولو انت ما سمعتناش من اول الحلقة فانا النهاردة معايا مارك as a guest جوزي. وهل تعلم يا مارك, did you know, ان احنا عندنا application باسم Passion Radio Network Play, تقدر تنزل عليه تقدر تنزله وتسمع عليه كل البرامج متسجلة طول الوقت, وتقدروا join us on our Facebook page باسم Passion Radio Network. تقدروا تكتبوا لنا your prayer request وتطمنونا عليكم وعلى أخباركم, وتقدروا تسمعونا على radioclv.org أو passionradio.org.

0: وكنتوا بتسمعوا قام for the better life. والوقت ده احنا هنرفلكت على الآية اللي قريناها في متى 7:5، بس مش انا اللي هرفلكت عليها، مارك هيرفلكت عليها النهاردة. تفضل يا مارك.
1: انا بصراحة الآية دي اكتر حاجة بتفرق معايا فيها انه انت بتحتاج انه كل فترة تراجع نفسك وتشوف نفسك، وكان يبقى في مراية دايما بتبص فيها بدل ما انت بتبص على الناس التانية، لكن هي فيها بعد اقوى انك بتبص على نفسك كل شوية وتشوف هل انت فعلا بتتغير، هل انت فعلا عندك القدرة انك تشوف الغلطات اللي بتحصل في حياتك او المشاكل اللي عندك، ولا انت بس مركز مع باقي الناس بره. ساعات بنتسحل مع الناس وبننسى نفسنا، فلما ده بيحصل بننسى خالص ان احنا عندنا مشاكل اكبر، ولو عالجناها ده هيبقى افضل بكتير بدل ما احنا قاعدين بنبص على الناس اللي بره.

0: perfectly.
1: Well, للأسف, as we come to the end of our program today, عايزة أولا أشكر مارك, thank you for being there, وعايزة أقول له مرسي على اللي أنت قلته. حقيقي فرق وبيفرق معايا فعلا إن إحنا كل شوية نرجع كأننا بنرجع نبص على نفسنا, مش هقول نقارن نفسنا بنفسنا, بس كأني بشوف أنا وصلت لفين عشان يبقى معيار أعرف أكبر منه وأغذي نفسي من خلاله. Thank you, Mark. As we come to the last minutes, أحب أقول لكم إن أنا موجودة الأسبوع الجاي السبت الجاي في نفس الميعاد, أفكركم سريعا, الساعة 3 AM MT time and 12 noon time Cairo time وواحدة دبي time. ما تروحوش في أي حتة, مستنياكم الأسبوع الجاي. Bye bye.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. بيقولوا راحة الجسد تبدأ من القدمين، وعشان كده أي مرض بيصيب القدم فعلا الجسم كله بيشعر بالألم، ومن ضمن الأمراض دي هو الشوكة العظمية، وده بيكون بالضبط زي عظمة زيادة في القدم وبتسبب ألم رهيب جداً جداً لما تضغطي عليها. وأكيد لو أنت عندك الحكاية دي هتحسي قوي باللي بقوله، لأنها فعلاً بتأثر على حركتك. وعلى الأغلب الأطباء أو الدكاترة دايماً توصف لك أنك تحطي كعب من السيليكون جوه الكوتشي اللي بتلبسيه، علشان لما تضغطي على الكعب ده ولما تمشي ما تحسيش بألم، لأنه في حاجة مش بتخليك تضغطي مباشرة على الأرض، لكن حاجة زي السيليكون اللي هي تبقى كأنها زي الإسفنج يعني، فلما بتدوسي عليها مش بتحسي بالألم. الموضوع ده فكرني بآية في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 119 وعدد 105، بيقول كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كمان في آية تانية في رسالة أفسس أصحاح 6 وعدد 15 بيقول: حاذين أرجلكم بإنجيل السلام. عزيزتي، مش ساعات تحسي إنك تعبتي قوي من الجري هنا وهنا، من شغل برة وشغل جوة، من ضغوط الحياة، وخلاص ما انتش قادرة تمشي أكتر من كده؟ مش ساعات تقولي كفاية كده، أنا مش قادرة؟ عارفة لو انتي حسيتي بالألم ده معناه إيه؟ معناه إنك أهملتي في العلاج اللي ممكن يقويك ويسندك، اللي يسندك ويشيل عنك الشوكة العظمية دي. ضغوط في الحياة بالظبط زي الشوكة دي، ومن غير الكعب، كعب السيليكون اللي يخفف عنك ضغوط الشوكة ديت اللي هي ضغوط حياتك هتتألمي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. طبعا مع الفارق، الضغوط بتحتاج قوي انك تكوني بتسندي على الكتاب المقدس.

0: فكة الضغوط والألم والتعب مش هو ده. لازم تقعدي وقت أقل حاجة نص ساعة تقري وتدرسي كلمة ربنا، تقعدي وتجيبي الكتاب المقدس. هو في كتب كتيرة قوي بتخليكي تقدري تفسري كلمته وتدرسي كلمته صح، وساعتها بس هتلاقي التعزية والسلام اللي تشيل عنك أي ألم ضغوط عندك. ساعتها بس هتقدري تكملي المشوار في الحياة، وهتقولي دايماً في كل وقت ضيق عندك، أنا بالرغم الضيق لكن أنا جوايا سلام. سلام ده هيكون بيديهولك كلمته اللي هي سراج ليكي والطريق. وعلى فكرة عايزة أقولك حاجة، الست الشاطرة هي اللي بتعرف تنظم وقتها، وبتعرف إنه في الوقت ده ممكن أعمل ده وفي الوقت ده ممكن أعمل ده، وساعتها هتلاقي وقت لقراية الكتاب المقدس بالظبط زي ما بتلاقي وقت تتفرجي على التلفزيون. وده لمصلحتك ومصلحة جمالك، لأن السلام اللي بتديه كلمة ربنا بيبان عليكي وعلى تصرفاتك، وبالطريقة دي بيساعدك إنك تمشي في طريقك من غير ألم ومن غير وجود الشوكة اللي تألمك في الطريق. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. شوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا فيه بالأمثال ما بين الشيء المألوف للناس والأشياء غير المألوفة عندهم، وبيش نوضح حقائق نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وخطة الله للخلاص. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عليه مثل السامري الصالح اللي جاوب فيه المسيح على السؤال من هو قريبي، فوضح أنه قريب هو كل إنسان آخر حتى لو كان مختلف عليه في العرق والدين والجنس والخلفية الاجتماعية. هل تحاولوا أخوتي المستمعين أن ترفعوا مكانتكم قدام الناس وأن تبانوا بشكل أفضل قدامهم؟ في بعض الناس يحاولوا أنهم يرفعوا مكانتهم الاجتماعية، أو أنهم يتظاهروا أنهم مسكين أو عندهم مكانات حساسة أو عندهم فلوس واجدة، والهدف هو أنهم يبهروا الناس الآخرين ويؤثروا عليهم، و كما نقولوا احنا فخفخة وكذا. وهذا يرجع السبب له بدرجة الأولى للكبرياء والأنانية اللي عندهم. المخلص يسوع المسيح كان مرة معزوم في حوش واحد من رؤساء الفريسيين، والفريسيين وهم من اليهود المتزمتين متشددين في تطبيق شريعة موسى، وكانوا الفريسيين يراقبوا فيه. ولاحظ المسيح كيف انه المعزومين الاخرين يحاولوا ان يختاروا الاماكن الاولى باش يجمعوا، يعني ياخذوا المكان اللي في الصداره باين عليه الناس او في نص المجمع، باش يبدو الناس على يمينهم وعلى شمالهم، يبدو هم في النص وهم اللي ماسكين القعده او التجميزه. فقال لهم المثل هذا اللي هو ورد في انجيل لوقا الاصحاح 14 من الايه 8 الايه 11، قال: إذا عزمت من حد العرس فما تجمعزش في المتكى الأول، ممكن يكون واحد أكرم منك انعزم عليه، فيجي اللي عزمك ومعاه أذكي ويقول لك عطينا المكان الهذا، فوقتها تبدأ بحشم تاخذ المكان الأخير. لكن أمتى انعزمت فامشي وجمعز في المكان الأخير، حتى إذا جاء اللي عزمك يقول لك يا صاحبي أنا هذا الفوق، لأن وقتها يكون لك مجد قدام اللي مجمعزين معاك. وهنا ختم المخلص المسيح المثل هذا وقال: لأن كل من يرفع نفسه يوضحها، ومن يوضع نفسه يرتفع. هذه هي الحكمة اللي حب المسيح يعلمنا في المثل هذا، وهي حكمة التواضع. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، المخلص يسوع المسيح نصح المعزومين أنهم ما يمشوش للميكانات اللي في الصدارة في المعازيم أو في المناسبات، وأنهم يكونوا متواضعين، وضرب لهم مثل عملي على الشيء هذا، بأن نبههم أن الاندفاع هذا يمكن يجيب لهم عكس النتيجة اللي هم يبوها، وأن يخسروا مركزهم الأول وينحطوا في المركز الأخير، عشان هيك نصحهم بأنهم يتواضعوا. يمكن تكون الحالة هذه ما هيش الحالة الوحيدة اللي حاولوا بها الناس أن يمسكوا مركز كويس أو يكونوا في مركز أفضل، ففي من يعطي انطباع للآخرين أنه في مركز مهم وحساس أو أنه يملك ثروة كبيرة، وفي من يلبس دبش غالي وفاخر أو يسوق سيارة فخمة، وفي من يحاول أنه يتلصق عليه الناس كبار في المجتمع أو الناس مهمين في البلاد. لكن النتيجة تكون يجي اليوم اللي ينفضح فيه قدام هذوما الناس اللي هم يتفخفخ عليهم أو يدير في حاجة مهمة قدامهم وتبين حقيقته، فيشفقوا عليه الآخرين، وطبعا يرجعوا لمركزهم الطبيعي. والسؤال الملح توا هو ليش يحاولوا بعض الناس أنهم يبانوا على غير حقيقتهم؟ ليش يديروا في قناع مع أو قدام الناس؟ أولا يرجع هذا لطبيعة حب الظهور وصفة الكبرياء اللي تمتلك الشخص. والحياة تعلمنا كما قال المخلص المسيح أن من يرفع نفسه لابد أن يجي فيه اليوم اللي يتضع، وبالمقابل اللي يتواضع ويعرف مركزه الحقيقي لابد أن يجي اليوم اللي فيه حيرتفع. فكم من إنسان عاد الحجم الطبيعي لما تكبر، وكم من إنسان في المقابل ارتفاع في منصبه أو ارتفاع بسبب التواضع والاتزان متاعه. عشان الشيء هذا قال المخلص المسيح مرة لتلاميذه: من حب فيكم أن يكون عظيم فيكون لكم خادم، ومن حب أن يكون فيكم في الأول فلازم يكون لكم عبد. كيف ما أن ولد الإنسان ما جاش باش ينخدم لكن باش يخدم ويبدن نفسه أو يعطي نفسه فدية عليه ناس واجدة. والآيات هذه جت في إنجيل متى الإصحاح 20 الآية 26-28. أخوتي المستمعين، العظمة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الناس الآخرين. عشان هيك ضرب المخلص المسيح المثال عليه نفسه، فهو مع أن كلمة الله الأزلي المولود من روح الله القدوس تواضع وجاء للعالم امتانا وخدم الناس كلها، مش هيك بس، لكن قدم نفسه فداء ومات على الصليب بيش يتحصلوا ناس واجدة على الخلاص وينجو من العقاب الأبدي. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف نقدروا أن نتحلوا بصفة التواضع؟ يعني كيف نكونوا متواضعين؟ هل يكفي أن نحاولوا نظروا قدام الأخرين وكأن نتمتعوا بهالصفة، ولا نتمتعوا بالتحلو يعني بالصفة هذه مش بالمظهر بس، لكن أنها تكون هي تعبر عليه حقيقة أنفسنا من جوا، وهنا لابد أن ينعكس عليه سلوكنا وتصرفنا قدام الناس. باش نتحلو بصفة التواضع لازم أن نعترفوا أول شيء بحقيقة أنفسنا الخاطئة، وأن نعترفوا بحدود قدرتنا وسلوكنا الأدبي. وهل تعرفوا أن الاعتراف بالحقيقة كوننا نحن خطأ ومذنبين هو أكبر دليل على التواضع متانا، فما هوش من السهل عليه الإنسان يعترف بالحقيقة الأكيدة هذه. وعندما أو لما يعترف الإنسان بحقيقة نفسه الخاطئة ويجي لله تايب عليه ذنوبه ومؤمن بالفادي المسيح اللي كفر عليه خطاياه بموته الكفاري على الصليب، يكون خطأ الخطوة الأولى في اتجاه التواضع، وساعتها يبدل الله نفسه أو يبدل الله نفسه ويغيرها من الداخل ويخليه خليقة جديدة التحلى بصفة التواضع. لكن علينا أن نعرف أن التحلي بصفة التواضع كمؤمنين بالمسيح هو أمر علينا لازم نسعى له كل يوم، لأن الطبيعة الفاسدة تقعد موجودة في نفوسنا أو مغروسة في نفوسنا، وهي تحاول أن تظهر باستمرار وتطغى على شخصيتنا، وهكي تجرفنا معها أو تقودنا للكبرياء وحب الظهور. عشان هكي كتب الرسول بطرس اللي هو من رسل المسيحية الأوائل وكان واحد من تلاميذ للمسيح، قال بطرس في رسالته الأولى إصحاح 5 الآية 5 و6: وكونوا كلكم خاضعين بعضكم لبعضكم وتحلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا، تخلوا يد الله القوية باش ترفعكم وقتها. أخوتي المستمعين، الرسول بطرس دعانا وطلبنا أن نتحلوا بالتواضع أو نلبسوا التواضع، يعني نكونوا متواضعين بالكامل من جوا ومن برا. ونلاحظوا لأن لما قال الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة، وهو يرفعهم في الوقت المناسب. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: هل ترغبوا أخوتي المستمعين أن التحلو بالصفة هذه اللي هي صفة التواضع؟ ليش ما تتواضعوا توا وتتضعوا وتنزلوا قدام الله وتعترفوا بذنوبكم وتتوبوا عليها وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ هذه هي فرصتكم باش تخلصوا أنفسكم من الهلاك الأبدي وديروا مصالحة مع الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار، راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام المسيح لكم.

مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها. مرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى فيه أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في أن أنا أعمل إنجاز أو يبقى هو أعلى حاجة أو أعلى مستوى أنا واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الإنجاز بتاعي بيخليني أحط قيمتي فيه وبيخليني أسحل الناس اللي معايا عشان خاطر أحقق إنجازات. المستوى دوت حلو أن أنا أوصل ليه، لكن مش حلو أن أنا أقف عنده لأن هو مش أعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه أنه يعمل إنجاز، هيسحل كم حد معاه، مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني. على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته ما تحطش فيها امانك ولا سلامك لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعه الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحته ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة. عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

انتي محبوبة وغالية ومقبولة زي ما قالت لك سارة، وكمان كوني زي القمر في فقرتنا مع بنويت. معاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن غلطات الميك اب. ايه اكتر غلطات بنعملها واحنا بنحط الميك اب؟ اول حاجة ان انا ما استعملش مرطب قبل الفاونديشن، وخاصة لو كانت بشرتي ناشفة ومقشفة. تاني غلطة ان انا استعمل فاونديشن لكن ما يكونش هو لون بشرتي بالظبط، يعني يكون افتح او اغمق من لوني. تالت غلطة ان انا استعمل الكونسيلر المش مظبوط، وغالبا بيبقى عندنا مشكلة تحت العينين احنا بنسميها الهالات السوداء، لكن هي فعليا ما بتبقاش سوداء، وبتبقى متقسمة يا اما الموف او مزرقة، مخضرة او محمرة. لو تحت عينك مزرق او على موف، المفروض تستعملي كونسيلر مايل للون السماء او الاورنج. لو تحت عينك مخضر، استعملي الكونسيلر اللي مايل على بينك شوية. لو تحت عينك محمر، استعملي الكونسيلر اللي على أوليف أو زيتوني، لأن الألوان دي بتلغي بعضها. رابع غلطة إنك ما تستعمليش باودر علشان يثبت الكونسيلر والفاونديشن، وبعدين بتستغربي ليه الفاونديشن ما قعدش معاكي طول اليوم. خامس غلطة إنك تحطي الأيلاينر والماسكارا قبل الآي شادو، لأنك لما بتعملي كده الآي شادو بيقع على الرموش وعلى الأيلاينر، وده بيبهت لونهم وبيغطيه. فاصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل أهم الغلطات اللي بنقع فيها وإحنا بنحط الميكاب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وفقرتنا النهاردة بنتكلم فيها عن أهم الغلطات اللي بنقع فيها وإحنا بنحط الميكب. سادس غلطة بنقع فيها هو أن إحنا ما نستعملش ووتر بروف كحلة، يعني كحلة ضد المية، بالذات لو العين من النوع اللي بتسيح الكحلة أو بتدمع كتير. سابع غلطة هو أنك وانت بترسمي الكات آي بالآيلاينر ما تسحبيش الخط صح بطريقة لفوق فتبان عينك كأنها مكسورة أو تبان أصغر، والصح انك تسحبي الايلاينر مع امتداد خط رمش عينك التحتاني. تامن غلطة هو انك تحطي الروج وتفضلي تعضعدي وتاكلي شفايفك وتبليها كل شوية، وطبعا مش هيقعد معاكي ابدا. اخر غلطة هو انك تنامي بالميكب، حتى لو كانت بشرتك صافية وحلوة وما بيطلعلكيش حبوب، لكن لازم تنضفي وشك كويس قوي قبل ما تنامي. وبعد ما عرفتي ازاي تكوني زي القمر، كملي معانا فقرات بنويت واستني ليلى فرج في كل الفرق وعرفي كل حاجة عن الإتيكيت.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: امين ربنا يبارككم.
1: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو. مودي قال لوالدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلي إن ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة، نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا. في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول انه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة الله بيعمل الجزء التاني، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرة السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت انها جنب المطافي. انا ما افتكرش انهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في اونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين سنتين أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان.
0: وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم الخمسين اتكرر التاني. ايه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ ايه هي العلامات المميزة؟ اول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي ان لما الناس ييجوا المكان المقدس ده انه يكون عندهم وعي بحضور الله. انا عايزك تمشي من هنا النهاردة وانت بتقول ان الله اكيد موجود في المكان ده. الصفة التانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا نهضة. أنا دايما بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده،

0: بس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل أسبوع بالإضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجيب قوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في آخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. وأكيد إحنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، ما تبقاش ساذج لمجرد إن واحد قال إن عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، إحنا محتاجين إننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا إن عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنيين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو إحنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا أبونا السماوي، إحنا بنشكرك النهاردة إننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا ابونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وانه في وقت من الاوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر. بنشكرك يا ابونا السماوي على الاحصائيات اللي قالت ان الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زيادة كبيرة في اعداد الناس في كل الطائفة الانجليزية. يا رب احنا بنصلي واحنا مش متأكدين اننا مستعدين، لكن احنا بنصلي بصدق انك تعملها مرة تاني في شعب الكنيسة دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضة وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، امين.
1: احنا متشجعين جدا بالقصص الكتيرة اللي بنسمعها عن ايه اللي بيعمله الله في قلوب الناس وفي حياتهم. في النهاية اللي احنا مهتمين بيه فعلا هو تغيير حياة الناس. الرجل حتى الفوز موجود لمجد الله علشان يساعد اكبر عدد ممكن من الناس انهم يجروا وينجحوا في الوصول لخط النهاية. مع بعض احنا بنحقق التغيير وبنؤمن ان الله يعمل حاجات عظيمة. النهاردة ختمنا رسالة بعنوان الناس هيصلوا، وهي الجزء الاخير من سلسلة بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة الاولى لاهل تسالونيكي. احنا بنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتعليم دي، وبنتمنى انه يكون هدفكم انكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الركض حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحب

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها.
0: أيها القائد الحقيقي،
1: جرت التجربة في
0: بنا إلى معركة الصليب،
1: بأن طلب الباحثون من الموظفين
0: الغلبة
1: تقديم مساعدة ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة
0: فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي.
1: عدة أسابيع أملك
0: يا رب
1: من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها،
0: في
1: وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من الصوت، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه. مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية دي مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض. الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب. من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب معموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا، صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. النهاردة نحكي برضو عن تلميذ في اللاهوت بيكلم أستاذه وبيقول له في أديان كتيرة وكل دين فيه طوائف كتيرة، إزاي أقدر أميز الحق بين كل هذه الطوائف والأديان والأفكار المختلفة والمتنوعة؟ فالأستاذ قال له أنا أحكي لك حكاية، إنه إبليس خرج يتمشى مع واحد من أصدقائه، وهما بيتمشوا لاحظ صديقه ده إنه الراجل ماشي ولقى في حاجة في الأرض، فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الراجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تدي له جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جدا لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس إن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه إنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي أنت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي إنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا اديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء وأعتقد إنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضه عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إنه هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي إنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: وهل ظهر مرة أخرى؟
8: مرات، ظهوراته 10،
9: مرة للمريمتين، والثانية لمريم المجدلية، والثالثة لبطرس، والرابعة ليعقوب، والخامسة لتلميذي عمواس، والسادسة للرسل بدون توما، والسابعة للرسل وتوما معهم،
8: ثم لسبعة تلاميذ على شاطئ بحيرة طبرية بعدما قضوا الليل كله يصطادون ولم يمسكوا شيئا.
10: عادوا لمهنتهم الأصلية.
11: ماذا كانوا يفعلون؟
7: عدم وجود المسيح معهم جعلهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
10: كيف ظهر لهم المسيح؟
9: وقف على الشاطئ، سألهم إن كان عندهم سمك، أجابوا لا.
11: ولم يعرفوا أنه المسيح؟
8: لم يعرفوه في البداية. قال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا.
7: ورغم ذلك لم يعرفوه، كان دائما يقول لهم أشياء غريبة هكذا.
10: الصيادون بطبعهم يؤمنون ببعض الخرافات ويصدقون علامات غريبة كتلك.
11: ظنوه فألا حسنا أو نصيحة مفيدة.
9: ولما سمعوا كلامه وألقوا الشبكة لم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك.
8: هنا فقط عرفوه وخرجوا إليه ومعهم سمك كثير، ووجدوا نارا وسمكا مشويا وخبزا وأكلوا معه.
7: هذه ثامن مرة ظهر فيها.
10: هناك من يقول إن هذه كلها تخيلات وهلوسة.
9: حسام، اتفقنا أن نكون صادقين في حوارنا.
10: وأنا صادق في بحثي وتوجسي.
11: لنا الحق في الشك.
7: لا شك في ذلك.
8: لا شك في ماذا؟
7: في الحق في الشك.
10: كلهم أتباعه وصحبه
9: اتفقوا على الافتراء ونشر خدعة القيامة. هل يعقل هذا؟

0: ولماذا لا يعقل هذا؟
1: تعالوا ننظر إلى الأمر بتدقيق وتحقيق أعمق. حفنة من الرجال والنساء المذعورين عاشوا وتبعوا المسيح وهو يعلم ويبشر ويدخل أورشليم منتصرا، والكل يلتف حوله معجبين به مهللين له.
2: شاهدوه يطعم الجياع ويشفي المرضى ويطهر البرص ويفتح عيون العميان ويقيم الموتى ويتكلم بسلطان وقوة.
3: هذا طبيعي، الناس تتبع القوي المنتصر البطل.
4: لم يدم ذلك طويلا، تكاتفوا وتآمروا عليه،
0: وقف في وجوههم وقاومهم،
1: ثم قبضوا عليه لم يقاوم، قيدوه وجروه إلى رؤساء الكهنة والولاة. كان بين أيديهم ضعيفا مجروحا مهزوما.
4: هربوا وانفضوا عنه وأنكروه.
3: عمن تتحدثين؟ من الذين هربوا؟
4: تلاميذه، منذ استسلامه لأيدي اليهود استسلموا للخوف والجبن.
1: رفعوه على الصليب ومات أحقر وأدنى ميتا، لم ينزل عن الصليب، لم يرد الإهانة، لم يقاوم، مات كمجرم عادي.
0: صدموا فيه طبعا،
4: ضاع حلمهم، نالهم إحباط وفشل وخيبة أمل.
3: ضرب الراعي فتبددت الرعية.
2: ها أنت تقولها، كيف لمجموعة مذعورة كهذه أن تتجمع معا مرة أخرى وتتفق معا على خدعة ينشرونها ويصدقها العالم وتحيا حتى اليوم؟
0: لعلهم لم يخدعون، بل انخدعوا هم أيضا.
1: لو انخدع ينخدع واحد، النسوة مثلا.
4: ما لهن النسوة؟
1: دعينا نتصور يا سمر، نتصور، مجرد تصور، أن النساء خدعن وباقي التلاميذ الرجال صيادين وفلاحين ومحاسبين.
2: متى كان جابيا للضرائب؟
1: ينخدع كل هؤلاء، والذين ظهر لهم هذه المرات كلهم انخدعوا،
3: كانوا في ظروف تساعد على ذلك.
2: يسوع ظهر لهم على مدى 40 يوما، ألم تتحسن ظروفهم أبدا خلال 40 يوما؟
1: وظهر مرة واحدة 500 أخ على الجبل في الجليل.
4: يصعب خداع 500 مرة واحدة،

0: ثم كان الظهور الأخير للرسل جميعا وقت صعوده.
1: اجتمع التلاميذ على الجبل، وكان قد سبقهم إلى هناك وحده معهم، يسوع المقام منذ 40 يوما معهم.
2: التقى بهم كما تقولون قبل ذلك.
3: لماذا تولون هذا اللقاء أهمية خاصة؟
0: هو اللقاء الأخير يا حسام.
2: صحيح، هذا هو لقاء الوداع.
3: وماذا فعلوا في ذلك اللقاء؟
0: سجدوا له.
1: وشك بعضهم فيه.
0: ماذا تقول يا عم قاسم؟ شكوا؟
1: بعضهم شك.
0: لابد أنه غضب منهم ونهرهم،
2: أو صنع أمامهم معجزة.
3: لم نسمع أنه صنع معجزة أخرى.
4: بل صنع يا حسام.
3: ماذا؟ أية معجزة هذه؟
4: أعلن لهم عن نفسه بصراحة.
0: كيف يا مريم؟
1: كلمهم، قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
2: يا خبر، كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هو المسيح المقام، وبحق هذا السلطان أرسلهم.
1: قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
3: هذه هي المعجزة،
4: ألا تراها كذلك؟
2: المعجزة شيء خارق يحدث،
0: لابد أن مظهره كان خارقا،
1: وما حدث بعد ذلك كان خارقا أيضا.

0: وماذا حدث بعد ذلك؟
1: وهو مجتمع معهم تكلم وأوصاهم أن يبقوا في أورشليم.
0: هذا أيضا كلام.
2: انتظر يا حسام، لماذا أوصاهم أن يبقوا في أورشليم؟
1: لانتظار روح القدس الذي وعدهم به،
3: روح القوة والقدرة. قال: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
4: وحدهم إلى أورشليم واليهودية وأقصى الأرض؟
1: ليس وحدهم، الروح القدس فيهم ومعهم.
0: وهل هذه هي المعجزة؟
2: ما يزال حسام يبحث عن معجزة. الروح القدس ليس وحده معجزة، بل هو صانع المعجزات.
4: وهل جاء الروح القدس إليهم؟
1: بعد ذلك بقليل، لكن كان الترتيب الإلهي أن يصعد المسيح أولا إلى السماء.
0: هذه هي المعجزة.
2: صعد المسيح إلى السماء؟
3: نعم، كانوا كلهم حوله، كان في وسطهم.
4: وصعد انسل من بينهم؟
1: ارتفع.
0: كيف ارتفع؟
1: كما يرتفع الناس.
4: رفعه أحد؟
2: طبعا الله رفعه.
3: ارتفع إلى فوق، وظل يرتفع ويبتعد عنهم.
0: ورأوه يرتفع أمامهم؟
1: نعم، رأوه يرتفع من وسطهم.
4: وإلى أين ذهب؟
2: إلى السماء طبعا.
0: انفتحت السماء أمامهم؟ هل رأوا السماء مفتوحة؟
3: جاءت سحابة ارتفع فيها وأخذته إلى السماء عن عيونهم،
1: وظلوا يشخصون ويدققون بأنظارهم إلى السماء
2: حتى اختفى.
4: وبعد أن اختفى؟
3: نعم، حتى اختفى. وبعد أن اختفى ظهر رجلان بلباس أبيض،
0: ملائكة؟ ملكان؟
3: نعم. سأل وقال: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟
4: قالوا لهما إن المسيح اختفى عنهم. طبعا
2: لابد أنهم كانوا خائفين وحزانا ومتألمين.
1: قالا لهم: يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
0: ما هذا يا عم قاسم؟ يأتي ثانية؟
3: نعم، سيأتي ثانية.
4: هذا شيء مسلم به، المسيح سيعود ثانية.
2: كل الأديان متفقة على ذلك.
0: تقولون أنه سيأتي هكذا كما صعد؟
1: هذا يحتاج إلى حديث طويل
4: نريد أن نتحدث فيه يا عم قاسم.
1: إن شاء الله.
3: ما يهمنا الآن هو أن المسيح بعدما قام صعد إلى السماء.
0: رفعه الله إليه؟ ألا تقولون ذلك؟
1: ارتفع إلى السماء.
2: فما كان الداعي إذن لموته؟
4: سمر، الداعي لموته ماذا تقولين؟
2: كان يمكن اختصار ذلك كله ورفعه إلى السماء من فوق الصليب.
0: سمر تختصر الأحداث يا مروان.
3: الصليب لازم والقيامة لازمة، وصعود المسيح للسماء لازم، وعودته ثانية لازمة.
1: كل ذلك تدبير كامل من الله لخلاص الإنسان وفدائه ونجاته من حكم الموت الأزلي.
4: فيمكن أن نقول إنه بالموت والقيامة نحن أيضا سنموت حين يحل الأجل ونقوم يوم القيامة.
2: طبعا سنموت ونقوم.
0: سنموت ونقوم. سمر أصابت الهدف وحققت المراد.
1: لا، موت المسيح ليس نموذجا لموتنا، ولا قيامته نموذجا لقيامتنا من الموت.
4: فما هما إذن؟
3: المسيح مات نيابة عن البشر، لا مثالا ونموذجا لنا. وقيامة المسيح ليست نموذجا للقيامة، بل هي القيامة نفسها.
1: المسيح قال: أنا هو القيامة والحياة. القيامة ذاتها والحياة ذاتها.
3: في آدم يموت الجميع، في المسيح سيحيا الجميع.
0: في آدم يموت الجميع؟
2: آدم أبو البشر، أبو كل البشر.
4: بموت آدم موت للبشر،
3: أما في المسيح فسيحيا الجميع.
0: نحيا يعني كما قام من الموت؟
1: نحيا به، نحيا بقيامته.
0: كيف يا عم قاسم؟
1: المرة القادمة أقول لك كيف
3: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر ثلاثة ظهورات له. كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر ثلاثة ظهورات له.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري؟

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انت ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: طب ما تتصل بيه بقى وتقوله اجيب لك ايه؟
1: كلامك ده بره مصر ممكن، لكن هنا صعب. محدش هنا بيقول نفسه في ايه، حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجة.
0: بص انا بقول كده نحل المشكلة دي ببساطة، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سمي بس خلص مكالمة وهجيلك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد؟
1: هتخدلهم ورد يا دينا، حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحة بحسد نفسي على ذكائك الزيادة. مش شايف الفازة الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شوية، ودي هديتنا حاجة يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عزل فيه دوت في منطقة راقية ولا في منطقة شعبية، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعال بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديدة.
1: انت عارفة كأنك بتفكريني بإيه؟
0: بإيه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: ويدي قاعدة يا سيدي قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجة، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوباية شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاه بالشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهاردة، اصل شكوى الناس الاساسية النهاردة هي المعايش، اطباق فاضية في المطابخ وفي كل حتة.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسأل ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفرة مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحة، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفرة شركة بيننا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الأكل معاه، لكن أعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الأكل بإيده الكريمة الحنينة، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش أكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهية والزمنية كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عيانين يا ميت؟ ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف كان بيت يستريح وفيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر.
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حتة في البيت، تلاقيها على المكتب، في الشاشة،
1: في الدرج، تحت السرير، فوق الدولاب، ورا الصورة اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه تعمل فيه خطية ونجاسة. بس هل النهاردة نقدر نكلمهم عن المسيح؟
1: ونكلم المسيح عنهم كمان. هو لما كان على الأرض ما اتضايقش في أي مرة دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناس وخاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مرة بيت واحد سجان في مدينة فيليبي في أوروبا وقال له إن أمنت بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه ايوه، بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه، اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودينو، في اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي،
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

أهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقة من برنامجنا شك نعمة. غادي نطرحوا فيها فكرة خاصة بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو المرة واحدة في حياتك. هل الله موجود؟ منذ عدة سنوات كان أحد علماء الفضاء يلقي محاضرة في جامعة واشنطن دي سي وذكر هذه المعلومة البسيطة وهو كيهضر على تسميم كبسولة فضائية كانت محط إعجاب العلماء في هذاك الوقت. قال: هل تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67 ألف ميل في الساعة كتدور حول الشمس؟ يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم الكبير. الكرة الأرضية كتدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 110 ألف كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما كتزيدش سرعتها على 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض بكل ما فيها من بشر، حيوانات، محيطات وجبال كتطير حول الشمس بسرعة كتزيد على 100 ألف كيلومتر في الساعة. هذا العالم قال أطروحة زوينة، قال: لو كانت هذه الخليقة بدون خالق فنحن في مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن هذه الأرض تطير بسرعة مجنونة ولا يوجد أي شخص يتحكم فيها. تخيل أنك ماشي في طيارة والطيار قد مات. تخيل أننا في هذه الأرض كنطيروا بسرعة كبيرة وتا واحد ما كيتحكم. يا للرعب. هذا العالم كمل أطروحة ديالو وقال: لو كان هناك خالق يتحكم فيها فهنالك مشكلة أعمق. المشكلة الأعمق هي أننا لابد أن نعطي حسابا لهذا الخالق. ما يمكنش نعيش على أرضه وفي خليقته ونعيش في مملكة هو كيتحكم فيها ويحفظها ولا نكون مسؤولين أن نعطي حسابا عن حياتنا. واش عارف عزيزي المستمع أنه هذا هو السبب الأول للإلحاد؟ أنه البشر رافضين يعطيوا حساب على حياتهم لأنهم عارفين أن وجود خالق يحتم وجود حساب، ولأنهم ما بغاوش يواجهوا الخالق وما بغاوش يواجهوا الحساب قالوا لا يوجد خالق. لكن فكر في الطرح الآخر، تخيل أننا كنعيش في كرة كتدور في الفراغ بسرعة 100 ألف كيلومتر في الساعة ولا يوجد من متحكم. لابد أن نطرح مجنون وفكرة أكثر جنون. أنا أخذ ترنيمة ونرجع لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في موضوعنا وفكرة هل الله موجود؟ واش الله موجود أم أنه الكون المادي موجود كيف ما هو منذ الأزل؟ كاينين الناس اللي هما أصحاب الحجة الكلامية كيقولوا أنه أي حاجة جات للوجود عندها سبب، الكون خرج للوجود إذن الكون عنده سبب. واش المنطلق الأول صحيح؟ الاعتقاد باللي شي حاجة تقدر تجي للوجود بلا سبب هو بالضبط في حال الاعتقاد بالسحر. على الأقل في السحر كيكون عندك قبعة وكيكون عندك ساحر، كتكون عندك عصا سحرية. لكن إلا قلنا أنه شي حاجة تقدر تجي للوجود بدون سبب، فعلاش ما كنشوفوش هاد الشي دايما؟ في حال مثلا أني نكون ماشية في الشارع ونشوف زرافة تحطات، أو نشوف شي حاجة تحطات في الشارع وهي ما كيناش، لكن التجربة اليومية والأدلة العلمية كتأكد الفرضية الأولى أنه أي شيء خرج للوجود لابد يكون عنده سبب. خلونا ندوزوا للفكرة الثانية، واش الكون عنده بداية أو أنه كان موجود من الأول؟ الملحدين كيقولوا أنه الكون كان موجود فقط. عندك مثلا برتراند روسيل كيقول The universe is just there and that's all. برتراند روسيل كيقول لك باللي الكون كاين وكان من شحال هادي

توسع، بل أكدت أيضا على أن الكون خرج الحيز الوجود من نقطة محددة من الماضي. وهذا الشيء طبعا ما عجبش بزاف نتاع الناس، وما عجبهمش بأنه الكون عنده بداية وبأنه هذا الشيء تم الإثبات دياله. ما داش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت كتبان أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أرفيند بورت وألان جوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ ديالو ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أنه العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح، هذا كيعني أن الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خلونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تناولوا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرة المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر من ما هي عليه دابا، كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كنعيش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك تفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. إحنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد نهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيت تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. حنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا clavi radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. بيقولوا راحة الجسد تبدأ من القدمين، وعشان كده أي مرض بيصيب القدم فعلا الجسم كله بيشعر بالألم، ومن ضمن الأمراض دي هو الشوكة العظمية، وده بيكون بالضبط زي عظمة زيادة في القدم وبتسبب ألم رهيب جداً جداً لما تضغطي عليها. وأكيد لو أنت عندك الحكاية دي هتحسي قوي باللي بقوله، لأنها فعلاً بتأثر على حركتك. وعلى الأغلب الأطباء أو الدكاترة دايماً توصف لك أنك تحطي كعب من السيليكون جوه الكوتشي اللي بتلبسيه، علشان لما تضغطي تضغطي على الكعب ده، ولما تمشي ما تحسيش بألم، لأنه في حاجة مش بتخليك تضغطي مباشرة على الأرض، لكن حاجة زي السيليكون اللي هي تبقى كأنها زي الإسفنجي يعني، فلما بتدوسي عليها مش بتحسي بالألم. الموضوع ده فكرني بآية في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 119 وعدد 105، بيقول كده: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كمان في آية تانية في رسالة أفسس أصحاح 6 وعدد 15 بيقول: حاذين أرجلكم بإنجيل السلام. عزيزتي، مش ساعات تحسي إنك تعبتي قوي من الجري هنا وهنا، من شغل برة وشغل جوة، من ضغوط الحياة، وخلاص ما انتش قادرة تمشي أكتر من كده؟ مش ساعات تقولي كفاية كده أنا مش قادرة؟ عارفة لو انتي حسيتي بالألم ده معناه إيه؟ معناه إنك أهملتي في العلاج اللي ممكن يقويك ويسندك، اللي يسندك ويشيل عنك الشوكة العظمية دي. ضغوط في الحياة بالظبط زي الشوكة دي، ومن غير الكعب، كعب السيليكون اللي يخفف عنك ضغوط الشوكة ديت اللي هي ضغوط حياتك هتتألمي. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. طبعاً مع الفارق الضغوط بتحتاج قوي إنك تكوني بتسندي على الكتاب المقدس، زي ما هو قال لنا كده إن نكون حاذين أرجلنا بإنجيل السلام. فالكتاب المقدس مهم يكون سراج ليكي، ومهم قوي إنك تحافظي على الوقت اللي تقعدي فيه تقري الكتاب المقدس، مش مجرد 5 دقايق وخلاص. في منا كتير قوي الصبح قبل ما ينزلوا الشغل 5 دقايق يقروا إصحاح وخلص على كده، أو بالليل قبل ما تنامي وانتي فعلا في قمة نومك ونعسك تقري 5 دقايق علشان ده واجب وعليك. لا، مش هو ده اللي هيكون بيخفف عنك الشوكة العظمية اللي عندك، شوكة الضغوط والألم والتعب، مش هو ده. لازم تقعدي وقت أقل حاجة نص ساعة تقري وتدرسي كلمة ربنا، تقعدي وتجيب الكتاب المقدس. هو في كتب كتيرة قوي بتخليك تقدر تفسري كلمته وتدرسي كلمته صح، وساعتها بس هتلاقي التعزية والسلام اللي تشيل عنك أي ألم ضغوط عندك. ساعتها بس هتقدر تكملي المشوار في الحياة، وهتقولي دايما في كل وقت ضيق عندك أنا بالرغم الضيق لكن أنا جوايا سلام. سلام ده هيكون بيديهولك كلمته اللي هي سراج ليكي والطريق. وعلى فكرة عايزة أقولك حاجة، الست الشاطرة هي اللي بتعرف تنظم وقتها، وبتعرف إنه في الوقت ده ممكن أعمل ده وفي الوقت ده ممكن أعمل ده، وساعتها هتلاقي وقت لقراية الكتاب المقدس بالظبط زي ما بتلاقي وقت تتفرجي على التلفزيون. وده لمصلحتك ومصلحة جمالك، لأن السلام اللي بتديه كلمة ربنا بيبان عليكي وعلى تصرفاتك، وبالطريقة دي بيساعدك إنك تمشي في طريقك من غير ألم ومن غير وجود الشوكة اللي تألمك في الطريق. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. شوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: ودلوقتي جه ميعادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، اهلا وسهلا بيك معانا في برنامج كلام من القلب. كلمة ربنا لينا النهاردة هتلاقيها في سفر الخروج أصح 3 و4 وبداية من آية 11 في أصح 3. خلونا نسمع كلمة ربنا مع بعض.
2: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله أباءكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهيا أرسلني إليكم.
1: ورجعنا عزيزي المستمع علشان نشوف حاجة من أغرب ما يمكن. الله بيكلم موسى بتكليف، بمهمة واضحة جدا: انزل مصر في أسرع وقت، حرر الشعب، أنا هديلك تأييد. موسى بيقول له: مش هينفع، مش هيحصل. الله بيقول لموسى على لحظة تاريخية، موسى بيتراجع بانسحاب شديد. الله بيكلفه تكليف بكل الإمدادات وكل الدعم، وموسى بيتراجع تراجع عنيف. ياما خدام ربنا كلفهم بخدمات عظيمة وانسحبوا، وياما خدمات كتيرة جدا متعطلة لغاية دلوقت بسبب مش ربنا مش عاوز يبارك، الناس مش عايزة تدخل في الموضوع. يا ترى ايه اللي ممكن يخلي خادم يسيب خدمته؟ ايه اللي ممكن يخلي واحد ربنا حاطط امل عليه في حتة معينة ما يرضاش يكمل؟ هنبص مع بعض النهاردة على الاقل على 5 اسباب ممكن تخلي خدمتك تقف، مش ربنا اللي موقفها، هي وقفت بسببك انت. ولو انت تنازلت عن اسبابك، الله عنده علاج لكل مشكلة من المشاكل بتاعتك. خلونا نسمع بعد الفاصل عدد من الاسباب اللي ترجعك للخدمة، مش تقدمها كأعذار علشان تنسحب من الخدمة. خليك معنا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا عزيزي مستمع علشان نشوف أول سبب ممكن يعطل أي خادم. موسى قالوا بالنيابة عني، عدد 11 في سفر خروج أصح 3 بيقوله: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ موسى اتصدم لما ربنا فجأة قال له انزل مصر. انزل مصر؟ انزل مصر دلوقت؟ انزل مصر وانا خلاص بعد في العد التنازلي في ايام او في شهور اخيره؟ ده انا عندي 80 سنه. وبعدين انزل مصر ازاي؟ ده انا اسمي مكتوب في كل سجلات امن الدوله الفرعوني، ده اتمسك وانا داخل على البوابه بتاعت مصر. انت مش عارف ان انا طالع من مصر بمشكله؟ انت مش عارف ان انا بفكر في الموت؟ انا مش بفكر في اي حاجه. انت عارف ان انا ما عنديش احلام؟ تعرف ان انا بقيت شيخ؟ تعرف ان صولجان فرعون الذهب اللي كان في ايدي بقت مكانه عصاية رعاية غنم خشب؟ انت مش واخد بالك ان انا ما بقتش موسى بتاع الاربعين سنة؟ ما بقتش موسى المتهذب بكل حكمة المصريين؟ ربنا ساب موسى يقول كل اللي عنده في كلمة من انا، وقال له: ما قلتلكش ان انت اللي هتعمل حاجة، انا هكون معاك. ما قلتلكش ان انت اللي هتشجع الناس، أنا اللي هدي لك كلام التشجيع. ما قلتلكش إن أنت اللي هتشفي الناس، أنت صلي وأنا اللي هشفيه. ما قلتلكش أنت اللي هتعلم الناس، أنت ما تعرفش أصلا أي حاجة، أنا اللي هقولك تقولهم إيه. كل ما كانت عينينا على روحنا، كل ما كنا بنرجع لورا، كل ما كان رصيدنا بيقل في ثقتنا في أنفسنا، وربنا كل مرة يقولك أنا قاصد إنك تكون صفر، وأنا قاصد إن الصفر بتاعك يبقى كبير جدا. عارف ليه؟ عشان أقف جنب الصفر ده ونبقى رقم ضخم. أنا قصد أني أفلسك من نفسك، أنا قصد أن أفضيك من روحك، أنا قصد أن خبرات الماضي وفشله يجولك في وقت ويحسسوك أنك فعلا اتركنت، عشان أمسكك بعد ما اتركنت وأنزلك الملعب بإيدي ووريك أن أقدر أعمل لك شوط تالت. مفيش ماتش يا رب تلات أشواط، أنا خليته شوط تالت. يا رب ده أنا عارف أن في مصر زمان قالولنا أن الحياة 70 سنة ومع القوة 80. قال له: ينفع بعد التمانين أدي لك 40 تاني؟ أنت قضيت 40 سنة في مصر؟ قال له: آه. قال له: طلعت من مصر أمير مش كده؟ ودلوقتي بقيت إيه؟ ولا حاجة مش كده؟ آه. أقدر أكمل معاك وأقول لك إني لا مصر ولا أنت، أنا أكون معاك. السبب الأول اللي رجعك تخدم إنه هو اللي هيكمل مش أنت. لكن مشكلة تانية كمان، موسى قال له: طب كويس، أنت بتقول إنك هتكون معايا، طب أنت مين؟ الخادم مشكلته مش بس انه هو واقع في نظر نفسه، لكن مشكلته الأصعب انه مش عارف مين ربنا. مشكلته الأصعب مش في برنامج فريق التسبيح اللي بيرنم فيه، ولا برنامج فريق الميديا بتاعه. المشكلة الأصعب انه بيعمل حاجة ما عندوش فيها معرفة بالإله اللي بيخدمه. قال له: طب أنا هروح لبني إسرائيل وأقول لهم الإله أبائكم أرسلني إليكم، فإذا سألوني ما اسمه فماذا أقول لهم؟ موسى أحرج أكتر، قال له: انت بتقول لي انا اروح معاك، طب انت مين؟ انت اصلا انا ما اعرفكش، انت مين؟ الازمه الكبيره اللي قدام ناس كتير مش انها بس واقعه في نظر نفسها، لكن انها ما تعرفش الاله اللي هي بتخدمه شكله ايه، طباعه ايه، قلبه في ايه، قدراته شكلها ايه. عايز اقول لك انت هتخدم على قد الاله اللي انت بتعبده، فلو الهك مؤقت هتخدم خدمه مؤقته، ولو الهك ابدي هتخدم خدمة أبدية. لو إلهك ضعيف هتخدم خدمة على قدك، ولو إلهك رب الجنود تقدر تموت جليات من أول جولة. أنت عارف أنت بتخدم مين؟ ربنا قال له: موسى هقول لك أنا مين. أنت عاوزني إيه يا موسى؟ تسرح موسى وقال له: عايزك راعي زي الرعاية اللي أنا بعملها، بس مش مع الغنم، مع البشر. الناس بتوع إسرائيل ناس متعبين جدا. قال له: إيه كمان يا موسى؟ قال له: عاوزك حكيم. أنا بصراحة نسيت الحكمة بتاعت مصر، ونسيت الأجواء بتاعت القصور الفرعونية، وبقيت ثقيل الفم واللسان، كلامي بقى قليل، بتعامل مع مخلوقات غبية. وإيه كمان يا موسى؟ قال له: عاوزك قدير. تعرف يعني فرعون يا رب؟ تعرف يعني جيوش مصر؟ تعرف يعني مركبات مصر الحديد؟ يا رب أنت موديني في مصر في أصعب وقت، في أقوى وقت، فيه فرعون إيده تقدر تعمل أي حاجة في أي حتة في أي حد. وإيه كمان يا موسى؟ حاجات كتير تاني يا رب، مش عارف أقولك إيه. بص يا موسى، أنا أهي الذي أهي، أنا أكون من أكون، أنا أكون كل اللي في ذهنك وأكتر بكتير، أنا الكيان نفسه، أنا الكينونة نفسها، أنا الوجود واللي فيه. ما تخافش يا موسى، اتحرك وأنا معك، كفاية بس أني أعلن عن نفسي بهذا الاسم. روح وانت مطمن، أنت مع الكائن والذي كان والذي يأتي. إلهك مش هيجي في يوم يفلس، إلهك مش هيجي في يوم يستغرب من موقف وما عرفش يتصرف، إلهك مش هيجي في وقت يلقى مطب أصعب من أنه يطلعه أو يعديه، إلهك مش هيتفاجئ بحاجة في السكة تعطله أو تعطل مشوارك معه. إلهك عارف الخريطة كلها من أول خطوة لآخر خطوة. أنا أهي الذي أهي. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل صغير ونرجع ناخد سببين أو ثلاثة تاني يخلوا أي خادم ممكن يتراجع عن خدمته، ويخلوا ربنا يكمل معانا رغم كل الصعوبات اللي بنعدي فيها.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع لأعذار موسى كخادم للرب، وإيه اللي ممكن ربنا النهاردة يشجعك إنك تعمله علشان كل الأعذار بتاعتك تنتهي. قلنا السبب الأولاني إن موسى ما كانش واثق في نفسه وقال له أنا مين، ربنا قال له أنا الحل مش أنت. موسى تاني قال له طب أنت مين، قال له أنا كل ما تريد وكل ما تتخيل وأكثر بكثير. السبب التالت، موسى قال له طب بلاش أنا وإنت، الشعب أنت بتعرفش شعب إسرائيل ده شكله إيه؟ شعب إسرائيل شعب متمرد وصلب الرقبة، أنت بتعرفش الناس اللي أنا بخدمهم قد إيه متعبين، لو هم أطفال في مدارس الأحد قد إيه شقاي، لو هم ناس فقراء بروح لهم لغاية عندهم قد إيه مكرين، لو هم ناس أغنياء قد إيه متكبرين، لو هم ناس شباب قد إيه متمردين، يا رب ناس صعبة قوي أنا مش عارف أروح. رب قال له موسى ولا دي كمان تقلقنا، الناس دول صعبين ليه يا موسى؟ قال له يا رب لأنهم عايشين في مصر. ما المصر يا موسى؟ قال له مصر بلد فرعون. قال له إيه اللي في إيدك؟ قال له عصايا. قال له طب ارميها في الأرض، رماها في الأرض، موسى تحولت إلى حية. العصايا اللي بيقود بيها الغنم رمز للسلطان اللي كان في إيده لقيادة الغنم بتاعه اتحولت لتعبان. قال له التعبان ده بيفكرك بإيه يا موسى؟ يمكن يفكرك بفرعون مش كده؟ قال له آه. قال له طب لو سمحت مد إيدك وامسك دي للتعبان. امسك ديل التعبان ازاي يا رب؟ انا لو مسكت ديل التعبان هيلف عليا براسه وياكلني او يلدغني. قال له مش انت اللي تتعامل مع راس التعبان، راس التعبان ليها راس غيرك يا موسى، انت امسك ديل التعبان وانا برجلي احط رجلي على راس التعبان. ولما موسى مسك ديل التعبان رجعت العصايا في ايده، وكأن ربنا بيقول لموسى تخافش، كل سلطان ضد سلطاني هينشف في ايدك وهيتحول عصايا، الشعب هيهابك لما يشوف سلطاني عليك. إيه كمان اللي مخلي الناس متعبين يا موسى؟ قالوا صراحة رب اللي مخلي الناس متعبين إن هم نفسهم وحشين، هم جواهم وحاشة، هم جواهم تمرد، وهم جواهم عدم لا مبالاة بيك. قالوا طب دخل إيدك في عبك، فموسى دخل إيده في عبه، وزي ما يكون ربنا خلى إيد موسى في اللحظة دي تتحول لحاجة شبه أشعة إكس كده علشان تعمل يعني كشف على قلب موسى تحت إيده. طلع ايده موسى لقى ايده برصة، قال له الايد دي بتفكرك بايه؟ قال له بتفكرني بقلبي اللي مليان نجاسة وحاشة. قال له طب دخلها تاني في مكانها. يجي موسى يدخل ايده تاني فتطلع نقية زي ايده التانية، وزي ما يكون ربنا بيقول لموسى ما تخافش، الازمة جوه والحل جوه، وزي ما انت شايف في حياتك مشاكل انا جواك هتصرف، انا اللي بتعامل معاه مش بيروح يدور على المية برا، بتجري من بطنه هو أنهار مية حية. إيه كمان يا موسى؟ قالوا بمناسبة المية يا رب، الشعب ده شرب من نيل مصر، واللي بيشرب من نيل مصر ما بيحبش يسيبه أبدا. قالوا طب أقول لك حاجة، لو ما صدقوكش في العلامة الأولى والتانية خد من مية النيل أو مية البحر أيا كان وكبها على الأرض هتبقى دم. قالوا دم ليه؟ قالوا لما تشوف دم على الأرض بتحس بإيه؟ قالوا أحس إن في حد اتقتل. قال له هدي لك نعمة توري الشعب إن المية اللي بيشربوها دي موت، إن الحضارة اللي عايشين فيها دي في الوقت ده بالآلهة دي موت، أنا هكره الشعب في المية بتاعت مصر، دي مصر ما فيهاش غير المية. قال له حتى المية دي هكرههم فيها وأقول لهم اطلعوا عشان أنا هديكم مية من السماء. عايز حاجة تاني؟ موسى قال له رب آخر حاجة، أنا ما عنديش رسالة، انا لسه بتقابل معاك النهارده من ربع ساعه، انزل لفرعون اقول له ايه؟ انا ما عنديش وحي ولا رساله ولا كلام، انا ثقيل الفم واللسان. انا قال له حتى دي عامل حسابها، هبعت معاك هارون اخوك وهو يكون ليك فم وانت تكون له اله، اله بمعنى مرشد، انت تتكلم هارون باللي عاوز تقوله وهارون يتكلم بالنيابه عنك. ليه يا رب؟ طب انا اروح لوحدي، مش انت بتقول انا اكون معاك؟ قال له ما ينفعش تتحرك وحدك في الخدمه، لازم تكون مع ناس. اللي بيتحرك وحده في الخدمة بيقع بسرعة، اللي بيتحرك مع ناس حتى لو واحد تاني بس. المسيح أرسل تلاميذه اتنين اتنين، أبسط عدد في الدنيا اتنين، وبالمناسبة اللي انت بتحس انه قليل جدا بيهيج الشيطان جدا. الشيطان لما بيلقى اتنين اتلموا على بعض في خدمة ربنا بيتجنن. لما كان آدم لوحده في الجنة الشيطان ما عملش حاجة، لكن الشيطان بدأ يتحرك بسرعة لما لقى حواء دخلت في الموضوع، وبقوا اتنين. رقم اتنين رقم مزعج جدا لإبليس. في حاجة أبسط من كده؟ أنت بتخدم مع مين؟ مين هارون بتاعك لو أنت موسى؟ مين موسى بتاعك لو أنت هارون؟ اتحرك مع ربنا في خدمته وأنت تحت شركة مع حد من الإخوة اللي بيساعدوك وبيشجعوك، وساعتها لما تحبط هارون هيشجعك، ولما لسانك يتقل هارون يتكلم بالنيابة عنك. وعايز أقول إذا كان الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، فده معناه ببساطة إن موسى كان القلب وهارون هو اللسان. وأنا عايز أقول لك النهاردة، ينفع تكون قلب وحد غيرك لسان يتكلم بالنيابة عنك، وينفع تكون لسان لقلب حد تاني بيقول لك تقول إيه. ينفع تكون موسى لهارون غيرك، وينفع تكون هارون لموسى غيرك. في كل الأحوال ما تتحركش لوحدك، ولما تتحرك مع حد أنا هبارك في الرقم البسيط جدا وهرجعك بخير جزيل جدا. عزيزي المستمع، سعدت جدا النهاردة إن احنا كنا مع بعض ولمحات من حياة خادم مصري اسمه موسى. كان معاك من قدام الميكروفون وفي رمزي. الرب معك.
2: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمالي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية لي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقارنا فيه بالأمثال ما بين الشيء المألوف للناس والأشياء غير المألوفة عندهم، وبيش نوضح حقائق نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وخطة الله للخلاص. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عليه مثل السامري الصالح اللي جاوب فيه المسيح على السؤال من هو قريبي، فوضح أنه قريب هو كل إنسان آخر حتى لو كان مختلف عليه في العرق والدين والجنس والخلفية الاجتماعية. هل تحاولوا أخوتي المستمعين أن ترفعوا مكانتكم قدام الناس وأن تبانوا بشكل أفضل قدامهم؟ في بعض الناس يحاولوا أنهم يرفعوا مكانتهم الاجتماعية، أو أنهم يتظاهروا أنهم مسكين أو عندهم مكانات حساسة أو عندهم فلوس واجدة، والهدف هو أنهم يبهروا الناس الآخرين ويؤثروا عليهم، وكما نقولوا إحنا فخفخة وكذا. وهذا يرجع السبب له بدرجة الأولى للكبرياء والأنانية اللي عندهم. المخلص يسوع المسيح كان مرة معزوم في حوش واحد من رؤساء الفريسيين، والفريسيين وهم من اليهود المتزمتين متشددين في تطبيق شريعة موسى، وكانوا الفريسيين يراقبوا فيه. ولاحظ المسيح كيف أن المعزومين الآخرين يحاولوا أن يختاروا الأماكن الأولى باش يجمعوا، يعني ياخذوا المكان اللي في الصدارة باين عليه الناس أو في نص المجمع باش يبدو الناس على يمينهم وعلى شمالهم، يبدو هم في النص وهم اللي ماسكين القاعدة أو التقميزة. فقال لهم المثل هذا اللي هو ورد في إنجيل لوقا الإصحاح 14 من الآية 8 إلى الآية 11. قال إذا عزمت من حد العرس فما تقمعزش في المتكى الأول، ممكن يكون واحد أكرم منك انعزم عليه، فيجي اللي عزمك ومعاه أذكي ويقول لك عطينا المكان الهذا، فوقتها تبدأ بحشم تاخذ المكان الأخير. لكن أمتى انعزمت فامشي وقمعز في المكان الأخير، حتى إذا جاء اللي عزمك يقول لك يا صاحبي أنا هذا الفوق، لأن وقتها يكون لك مجد قدام اللي مجمعزين معاك. وهنا ختم المخلص المسيح المثل هذا وقال لأن كل من يرفع نفسه يوضعها، ومن يوضع نفسه يرتفع. هذه هي الحكمة اللي حب المسيح يعلمنا في المثل هذا، وهي حكمة التواضع. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، المخلص يسوع المسيح نصح المعزومين أنهم ما يمشوش للميكانات اللي في الصدارة في المعازيم أو في المناسبات، وأنهم يكونوا متواضعين، وضرب لهم مثل عملي على الشيء هذا، بأن نبههم أن الاندفاع هذا يمكن يجيب لهم عكس النتيجة اللي هم يبوها، وأن يخسروا مركزهم الأول وينحطوا في المركز الأخير، عشان هيك نصحهم بأنهم يتواضعوا. يمكن تكون الحالة هذه ما هيش الحالة الوحيدة اللي حاولوا بها الناس أن يمسكوا مركز كويس أو يكونوا في مركز أفضل، ففي من يعطي انطباع للآخرين أنه في مركز مهم وحساس أو أنه يملك ثروة كبيرة، وفي من يلبس دبش غالي وفاخر أو يسوق سيارة فخمة، وفي من يحاول أنه يتلصق عليه الناس كبار في المجتمع أو الناس مهمين في البلاد. لكن النتيجة تكون يجي اليوم اللي ينفضح فيه قدام هذوما الناس اللي هم يتفخفخ عليهم أو يدير في حاجة مهمة قدامهم وتبين حقيقته، فيشفقوا عليه الآخرين، وطبعا يرجعوا لمركزهم الطبيعي. والسؤال الملح توا هو ليش يحاولوا بعض الناس أنهم يبانوا على غير حقيقتهم؟ ليش يديروا في قناع مع أو قدام الناس؟ أولا يرجع هذا لطبيعة حب الظهور وصفة الكبرياء اللي تمتلك الشخص. والحياة تعلمنا كما قال المخلص المسيح أن من يرفع نفسه لابد أن يجي فيه اليوم اللي يتضع، وبالمقابل اللي يتواضع ويعرف مركزه الحقيقي لابد أن يجي اليوم اللي فيه حيرتفع. فكم من إنسان عاد الحجم الطبيعي لما تكبر، وكم من إنسان في المقابل ارتفاع في منصبه أو ارتفاع بسبب التواضع والاتزان متاعه. عشان الشيء هذا قال المخلص المسيح مرة لتلاميذه: من حب فيكم أن يكون عظيم فيكون لكم خادم، ومن حب أن يكون فيكم في الأول فلازم يكون لكم عبد. كيف ما أن ولد الإنسان ما جاش باش ينخدم لكن باش يخدم ويبدن نفسه أو يعطي نفسه فدية على ناس واجدة. والآيات هذه جت في إنجيل متى الإصحاح 20 الآية 26 إلى 28. أخوتي المستمعين، العظمة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الناس الآخرين. عشان هيك ضرب المخلص المسيح المثال عليه نفسه، فهو مع أن كلمة الله الأزلي المولود من روح الله القدوس تواضع وجال العالم امتانا وخدم الناس كلها، مش هيك بس، لكن قدم نفسه فداء ومات على الصليب بيش يتحصلوا ناس واجدة على الخلاص وينجوا من العقاب الأبدي. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف نقدر أن نتحل بصفة التواضع؟ يعني كيف نكون متواضعين؟ هل يكفي أن نحاول نظر قدام الأخرين وكأن نتمتعوا بهالصفة، ولا نتمتعوا بالتحل يعني بالصفة هذه مش بالمظهر بس، لكن أن تكون هي تعبر عليه حقيقة أنفسنا من جوا، وهنا لابد أن ينعكس عليه سلوكنا وتصرفنا قدام الناس. باش نتحلوا بصفة التواضع لازم أن نعترفوا أول شيء بحقيقة أنفسنا الخاطئة، وأن نعترفوا بحدود قدرتنا وسلوكنا الأدبي. وهل تعرفوا أن الاعتراف بالحقيقة كوننا نحن خطأ ومذنبين هو أكبر دليل على التواضع متانا، فما هوش من السهل عليه الإنسان يعترف بالحقيقة الأكيدة هذه. وعندما أو لما يعترف الإنسان بحقيقة نفسه الخاطئة ويجي لله تائب عليه ذنوبه ومؤمن بالفادي المسيح اللي كفر عليه خطاياه بموته الكفاري على الصليب، يكون خطأ الخطوة الأولى في اتجاه التواضع، وساعتها يبدل الله نفسه أو يبدل الله نفسه ويغيرها من الداخل ويخليه خليقة جديدة التحلى بصفة التواضع. لكن علينا أن نعرف أن التحلي بصفة التواضع كمؤمنين بالمسيح هو أمر علينا لازم نسعى له كل يوم، لأن الطبيعة الفاسدة تقعد موجودة في نفوسنا أو مغروسة في نفوسنا، وهي تحاول أن تظهر باستمرار وتطغى على شخصيتنا، وهكي تجرفنا معها أو تقودنا للكبرياء وحب الظهور. عشان هيك كتب الرسول بطرس اللي هو من رسل المسيحية الأوائل وكان واحد من تلاميذ للمسيح، قال بطرس في رسالته الأولى إصحاح 5 الآية 5 و6: وكونوا كلكم خاضعين بعضكم البعضكم وتحلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا، تخلوا يد الله القوية باش ترفعكم وقتها. أخوتي المستمعين، الرسول بطرس دعانا وطلبنا أن نتحلوا بالتواضع أو نلبسوا التواضع، يعني نكونوا متواضعين بالكامل من جوا ومن برا. ونلاحظوا لأن لما قال الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة، وهو يرفعهم في الوقت المناسب. ننتقل أخوتي المستمعين لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: هل ترغبوا أخوتي المستمعين أن التحلوا بالصفة هذه اللي هي صفة التواضع؟ ليش ما تتواضعوا توا وتتضعوا وتنزلوا قدام الله وتعترفوا بذنوبكم وتتوبوا عليها وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ هذه هي فرصتكم باش تخلصوا أنفسكم من الهلاك الأبدي وديروا مصالحة مع الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار، راسلونا على عنواننا اللي هو
1: www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام المسيح لكم.

مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها، ومرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي، وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى في أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في أن أنا أعمل إنجاز، أو يبقى هو أعلى حاجة أو أعلى مستوى واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الإنجاز بتاعي بيخليني أحط قيمتي فيه، وبيخليني أسحل الناس اللي معايا عشان خاطر أحقق إنجازات. المستوى دوت حلو أن أنا أوصل ليه، لكن مش حلو أن أنا أقف عنده، لأن هو مش أعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه أنه يعمل إنجاز، هيسحل كام حد معاه؟ مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني؟ على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات، واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته، ما تحطش فيها امانك ولا سلامك، لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبولين بتاعت الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحتت ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابته. الاراضي الثابته ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة، عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء؟

خيانتي أحب الأحباء. لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

انتي محبوبة وغالية ومقبولة زي ما قالت لك سارة، وكمان كوني زي القمر في فقرتنا مع بنويت. معاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن غلطات الميك اب. ايه اكتر غلطات بنعملها واحنا بنحط الميك اب؟ اول حاجة ان انا ما استعملش مرطب قبل الفاونديشن، وخاصة لو كانت بشرتي ناشفة ومقشفة. تاني غلطة ان انا استعمل فاونديشن لكن ما يكونش هو لون بشرتي بالظبط، يعني يكون افتح او اغمق من لوني. تالت غلطة ان انا استعمل الكونسيلر المش مظبوط، وغالبا بيبقى عندنا مشكلة تحت العينين احنا بنسميها الهالات السوداء، لكن هي فعليا ما بتبقاش سوداء، وبتبقى متقسمة يا اما الموف او مزرقة، مخضرة او محمرة. لو تحت عينك مزرق او على موف، المفروض تستعملي كونسيلر مايل للون السماء او الاورنج. لو تحت عينك مخضر، استعملي الكونسيلر اللي مايل على بينك شوية. لو تحت عينك محمر، استعملي الكونسيلر اللي على أوليف أو زيتوني، لأن الألوان دي بتلغي بعضها. رابع غلطة إنك ما تستعمليش باودر علشان يثبت الكونسيلر والفاونديشن، وبعدين بتستغربي ليه الفاونديشن ما قعدش معاكي طول اليوم. خامس غلطة إنك تحطي الأيلاينر والماسكارا قبل الآي شادو، لأنك لما بتعملي كده الآي شادو بيقع على الرموش وعلى الأيلاينر، وده بيبهت لونهم وبيغطيه. فصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل أهم الغلطات اللي بنقع فيها وإحنا بنحط الميكاب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل، وفقرتنا النهارده بنتكلم فيها عن اهم الغلطات اللي بنقع فيها واحنا بنحط الميك اب. سادس غلطه بنقع فيها هو ان احنا ما نستعملش ووتر بروف كحله، يعني كحله ضد الميه، بالذات لو العين من النوع اللي بيتسيح الكحله او بتدمع كتير. سابع غلطه هو انك وانت بترسمي الكات اي بالايلاينر ما تسحبيش الخط صح بطريقه لفوق، فتبان عينك كانها مكسوره او تبان اصغر. والصح انك تسحبي الايلاينر مع امتداد خط رمش عينك التحتاني. تامن غلطه هو انك تحطي الروج وتفضلي تعضعضي وتاكلي شفايفك وتبليها كل شويه، وطبعا مش هيقعد معاكي ابدا. اخر غلطه هو انك تنامي بالميك اب، حتى لو كانت بشرتك صافيه وحلوه وما بيطلعلكيش حبوب، لكن لازم تنظفي وشك كويس قوي قبل ما تنامي. وبعد ما عرفتي ازاي تكوني زي القمر، كملي معانا فقرات بنويت، واستني ليلى فرج في كل الفرق، وعرفي كل حاجة عن الإتيكيت.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: مدينة شيكاغو حست بالرياح القوية المتسارعة خلال أيام دي المودي مؤسس كنيسة مودي. إحنا بنتعلم عن اللحظات المميزة لما ربنا بيجي الكنيسة، والنهاردة هنعيش تاني الأيام دي اللي حصلت هنا بالضبط في المكان اللي بيخرج منه البث ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرو لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء بعنوان لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي. اسمعوا معنا النهاردة وهنشوف مع بعض إيه اللي عمله الله في مدينة شيكاغو. مودي قال لوالدته في فترة النهضة إن في نهضة دينية عظيمة في المدينة دي، أنا بروح الاجتماع كل يوم وقد إيه أنا بستمتع بيه وكأن ربنا بنفسه بيحضر. يا أمي صلينا وصلني ده يفضل مستمر حتى تركع كل ركبة. وبكده دي المودي أخد دفعة في الخدمة من خلال نهضة الصلاة اللي حصلت هنا في مدينة شيكاغو. الصلاة هي فعلا مفتاح النهضة. لما الله بيأمر بنهضة بتبدأ دايما بالرجوع لله. في العهد القديم الله قال لشعبه كده: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هي دي الخطوات اللي شعب الله بيتخذها فيلاقي فيه نهضة، نتواضع ونصلي ونطلب وجه الله. بس ما ينفعش نقف لغاية هنا، في ناس كتير بيحبوا يصلوا علشان الله يعمل نهضة ويفتقد بلدنا، لكن بيقفوا لغاية مرحلة طلب النهضة. الله بيقول انه لازم يبقى فيه توبة على مستوى المؤمنين ورجعوا عن طرقهم الردية. لما نتوب ونعمل الجزء بتاعنا من الصفقة الله بيعمل الجزء التاني، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عايز أعلق على موضوع إنهم طلبوا من دي المودي ما يروحش تاني كنيسة بلايموث، وإنه بدأ مدارس أحد في قاعة بتاعت بيرة. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس منتخب، وده بيدل على شهرة مودي في خدمته مع الأطفال، الرئيس المنتخب ده ما كانش عايز يتكلم، ومع ذلك اتكلم باختصار مع الأطفال وبعدين راح واشنطن علشان ينصبوه رئيس. وبعدين دي المودي أنشأ كنيسة اسمها كنيسة شارع إلينوي. عنواننا الحالي هو الموقع الرابع من وقت تأسيس كنيسة مودي سنة 1864. الأول كان في شارع إلينوي اللي اتحرق في حريق شيكاغو الكبير سنة 1871 لما بقرت السيدة أوليري خبطت في الفانوس وبدأت الحريقة. بالمناسبة من كام سنة فاتت كنت في المكان اللي كان المفروض تكون فيه الحظيرة واكتشفت انها جنب المطافي. انا ما افتكرش انهم عايزين حاجة تحصل زي كده تاني. المكان التاني كان خيمة في اونتاريو ويلز ومش موجود دلوقتي، واستخدموه كمركز مساعدة للناس اللي تضررت بسبب الحريقة. المكان التالت كان مكان معهد مودي للكتاب المقدس النهاردة. احنا عندنا صور للمبنى ده. كانت كنيسة كبيرة بتتسع ل 1500 شخص، وكان لازم تتهد علشان عملية توسيع شارع لاسال، وده أثر برضو على المبنى بتاعنا الحالي، لكن دي قصة تانية. وبعدين في قصة تانية عن التحرك لمسافة ميل شمال معهد مودي للكتاب المقدس، وده سبب اننا موجودين هنا النهاردة. كل ده نتيجة النهضة العظيمة اللي حصلت لما كان الله بيعمل حاجات مش عادية في مدينة شيكاغو، ولما كانوا الناس بيصرخوا لربنا وجماهير كتير أمنوا بالرب. ممكن تقول كان قد إيه حجم تأثير النهضة دي؟ كانت ضخمة جدا. فيه مؤرخ علماني قال عليها إنها حدث القرن. امتد تأثير النهضة وانتشرت في أماكن تانية كتيرة زي كاليفورنيا وأوريغون ودنفر ومدن تانية كتيرة. مئات الألاف من الناس أمنوا بالمسيح في فترة بين 2 أو 3 سنين. أوقات الله بيستخدم ناس ظاهرين لينا، وده اللي عمله في النهضة الأولى والتانية العظيمتين، لكن النهضة دي كانت حركة روح الله القدوس. كتب المؤرخ جي إدوارد أوري إن تأثير النهضة كان محسوس في كل مكان في الأمة. في الأول سيطرت على المدن العظيمة، لكن برضو انتشرت في كل بلد وقرية حتى القرى الصغيرة. النهضة دي غرقت المدارس والكليات، أثرت على كل الطبقات الاجتماعية من غير أي فروق في الطبقات، وما كانش فيه تعصب، كان فيه إجماع مدهش على الموافقة بين المراقبين الدينيين والعلمانيين، وما كانش فيه صوت للنقد في أي مكان. وده ظهر لناس كتير كأنه ثمار يوم 50 اتكررت تاني. إيه هي بعض الخصائص اللي بتميز وجود الله في مدينة معينة؟ إيه هي العلامات المميزة؟ أول حاجة بيكون فيه وعي قوي بحضور الله، زي دي المودي لما كتب لوالدته وقال لها كأن الله موجود بنفسه. دايما صلاتي لكنيسة مودي هي إن لما الناس ييجوا المكان المقدس ده إنه يكون عندهم وعي بحضور الله. أنا عايزك تمشي من هنا النهاردة وإنت بتقول إن الله أكيد موجود في المكان ده. الصفة الثانية هي التبكيت العميق على الخطية، كأن في ناس في وقت النهضات دي مش قادرين يشتغلوا أو يقوموا بأعمالهم بسبب التبكيت على مشاكل في حياتهم لسه ما تعملوش معاها، ودي حاجة كانت تقيلة جدا عليهم. ممكن تقول إن فترات النهضات لازم تكون فترات حزينة جدا. لا، كانت فترة سعيدة جدا، بمجرد ما كانوا يقدروا يفهموا خطيتهم وعجائب نعمة الله والاعتراف باللي ربنا لفت انتباههم ليه وصلحوا علاقات الناس مع عائلاتهم أو شغلهم وطلبوا الغفران. أول لما كل ده ابتدى يحصل كان في فرح بسبب عمل الروح القدس. النهضات بتوحد وبتفصل برضه، بتوحد المؤمنين الحقيقيين وبتفصلنا عن العالم. ممكن تقول إحنا ممكن يكون عندنا إصرار إنه تحصل نهضة؟ لا، أنا ما أعتقدش إننا ممكن نصر إنه تحصل نهضة، ومش إلزام على الله إنه يدينا النهضة. أنا دايماً بقول خلينا نرفع الشراع بطريقة ممكن من خلالها نمسك النسيم اللي الله عايز يعمله. إيه رأيك لو الله عايز يعمل كده مرة تاني في شيكاغو؟ ممكن يكون شكله مختلف خالص عن اللي حصل زمان، لكن مش الله هو الله؟ هل نقدر نطلب منه إنه يعمل كده تاني؟ نعمل إيه لما نكون مستنيين نهضة؟ طيب، إحنا لازم يكون عندنا إيمان. لكن بص على اللي بتقوله رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وآية 12: تعرفوا الذين يتعبون بينكم. وفي آية 13 مكتوب: وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة. فكر في الكلمات اللي موجودة في النص ده: الاحترام والحب وتقديم النصيحة والصبر. وفي آية 15 مكتوب: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شفاء العلاقات الشخصية حاجة ضرورية ولازم نعملها دايما. وكمان زي ما قلنا كل النهضات اللي حصلت كان فيه قبلها صلاة. جوناثان إدواردز هو اللي بدأ اجتماعات الصلاة والتسبيح. احنا بنفتكر ان اجتماعات الصلاة والتسبيح دي حاجة جديدة النهاردة، لكن في الحقيقة إدواردز هو اللي بدأها. وبعدين الكتاب المقدس بيقول افرحوا كل حين، اهو عندك الفرح. وبعدين مكتوب صلوا بلا انقطاع. لو التزمت بساعة خاصة بالصلاة كل اسبوع بالاضافة لوقت صلاتك المعتاد علشان تطلب الله بالنيابة عن عيلتك وكنيستك والبلد دي، مين عارف يمكن الله يغفر خطايانا ويجي بقوة عظيمة ويظهر ويبتدي يحضر في الكنيسة. في اخر الآية مكتوب صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لان هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم، لا تطفئوا الروح. واكيد احنا بنحزن الروح بسبب الخطية، ممكن يكون الله عايز يعمل حاجة مش عادية. لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء. ما تبقاش ساذج لمجرد ان واحد قال ان عنده موهبة النبوة وبعدين ادالك نوع من التصريحات النبوية. لا، احنا محتاجين اننا نختبر كل حاجة، وده مش بيحصل دلوقتي. فيه ناس اللي بيقولوا ان عندهم موهبة النبوة لكن مش بيختبروا كل حاجة. وبعدين مكتوب امتنعوا عن كل شبه شر. في حاجة احنا نقدر نعملها واحنا مستنين نهضة تحصل. إصحاح 5 بينتهي بصلاة جميلة جدا واللي بتقول وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا هختم النهاردة بإني عايز أقول لكم الله ما بيخافش من مدينة شيكاغو، الله ما بيخافش من شرورنا الكتيرة، ولا بيخاف من العنصرية والفساد. لو الله أراد ولو إحنا متاحين ليه فهو يقدر يظهر، والله يبتدي يغير كل حاجة. خلونا نركع مع بعض علشان نصلي. يا أبونا السماوي، إحنا بنشكرك النهاردة إننا قدرنا نحكي ولو شوية قليلين عن اللي عملته. شكرا يا أبونا السماوي على بركتك على المدينة دي، وأنه في وقت من الأوقات قاعة متروبوليتن ما كانتش بتكفي كل الناس اللي جات لاجتماع الصلاة في الظهر.
1: بنشكرك يا ابونا السماوي على الاحصائيات اللي قالت ان الكنائس هنا في شيكاغو حصل لها زياده كبيره في اعداد الناس في كل الطائفه الانجليزيه. يا رب احنا بنصلي واحنا مش متاكدين اننا مستعدين، لكن احنا بنصلي بصدق انك تعملها مره تاني في شعب الكنيسه دي وفي شعوب كنائس تانية. اختار كل اللي هتديهم تثقل بالنهضه وخليهم يطلبوك. خلينا رب كلنا نطلبك ونصلي ونقول يا الله خلينا نطلب وجهك علشان نكون متاحين لعمل عظيم من روحك المبارك. كل اللي موجودين هنا النهاردة اللي ما وثقوش أبدا في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم يثقوا فيك ويعرفوا انك متاح وانك مش هترفضهم لو رجعوا لك. احنا بنصلي بكل الحاجات دي في اسم يسوع، آمين.

0: لكم أنكم تكونوا من الناس اللي بتصلي دايما. الرقد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه. مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب معموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في أربع مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسك، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية دي مرات بتشوف نفسك بعيون أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك بعيون فنان مهول. والأسباب لده كله كتيرة جدا، وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخطوة

كل حلقة انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيه؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان فيه أربع مراية، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة ما تتغير. الصورة الثابتة دي هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت وكلم المولى وأنا تراب ورمل. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا أنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن

بدون حزاب. رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة، انت اللي بتطفحنا، انت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كان سكان نينوى من زمان بيلبسوه، ما كنوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. انسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأقوياء، وصلاة ارتفعت من قلب
1: الأنبياء أن يروا على صفحتنا في الفيسبوك.
0: قال موسى
1: راديو سيلافي مجدك،
0: وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن ترى؟ هل ترى الله؟ هل ترى؟

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت تفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. النهاردة نحكي برضو عن تلميذ في اللاهوت بيكلم أستاذه وبيقول له في أديان كتيرة وكل دين فيه طوائف كتيرة، إزاي أقدر أميز الحق بين كل هذه الطوائف والأديان والأفكار المختلفة والمتنوعة؟ فالأستاذ قال له أنا أحكي لك حكاية، إنه إبليس خرج يتمشى مع واحد من أصدقائه، وهما بيتمشوا لاحظ صديقه ده إنه الراجل ماشي ولقى في حاجة في الأرض، فانحنى وأخذ هذا الشيء الذي وجده في الأرض. فبيقول لإبليس إيه ده اللي خده الراجل ده؟ قال له ده جزء من الحقيقة، أنا رميت له جزء من الحق أو من الحقيقة. فصديقه بيقول له طب ده ما يزعجكش أنت كإبليس، إزاي تدي له جزء من الحقيقة؟ قال له ده بالعكس، ده أنا ببقى سعيد جدا لأنه بياخد هذا الجزء وبيعمل منه عقيدة ضخمة تبين للناس إن هذا الجزء هو كل الحق، فبيخلي ليها فلاسفة وفقهاء ولاهوتيين ومؤسسات وموظفين وجيوش بتدافع عن الحق وتدخل في حروب، وده طبعا بيمنعه إنه يبحث أكتر من كده. قال له طب وإيه الهدف من اللي أنت بتعمله ده؟ قال له مش الهدف يا سيدي إنه ده مش الإنسان الوحيد اللي أنا اديته جزء من الحق، لأنه في ناس تانية أخدوا أجزاء وكل واحد خد جزء واعتقد إنه هو الحقيقة الكاملة، وبرضه عملوا مؤسسات وجيوش وابتدوا يتخانقوا مع بعض، هو ده الهدف، هي دي الفلسفة. قال له طب ما فيش واحد قدر يكتشف الخدعة دي؟ قال له في ناس اكتشفت الخدعة دي، إنهم لما لقوا جزء من الحقيقة ما حاولش إنه يحولها إلى عقيدة منظمة ضخمة، لكن أخذ الجزء ده وبدأ يبحث عن الكمال وابتدى يتكلم مع ربنا، وعارف إنه هو لن يصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال، لكن ارتبط بعلاقة مع الله، وهذه العلاقة كانت بتنمو يوم عن يوم عن يوم، وهو تعلم إزاي يكون عنده عطاء غير محدود ومحبة بلا قياس وبذل للذات غير متناهي. وبكده الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني، إبليس بيقول له كده، الجماعة اللي بتعمل كده هي اللي بتقلقني. إيه بقى النظرة الجديدة اللي احنا ممكن نشوفها من هذه القصة؟ النظرة الجديدة اللي نقدر نطلع بيها من القصة دي أنه مجموعة الناس اللي بيتخلصوا أو لا يتوقفوا عند الفرائض والصلوات وكل الأمور دي كأنها هي الوصول إلى الله، لكن يتجاوزوها إلى الله نفسه، هذا هو الحل الذي يقمع إبليس. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم القس إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع فيا مثل هذا

0: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة. مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني. مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني. مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر. سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وهل ظهر مرة أخرى؟
7: مرات، ظهوراته 10.
8: مرة للمريمتين، والثانية لمريم المجدلية، والثالثة لبطرس، والرابعة ليعقوب، والخامسة لتلميذي عمواس، والسادسة للرسل بدون توما، والسابعة للرسل وتوما معه،
7: ثم لسبعة تلاميذ على شاطئ بحيرة طبرية بعدما قضوا الليل كله يصطادون ولم يمسكوا شيئا.
9: عادوا لمهنتهم الأصلية.
10: ماذا كانوا يفعلون؟
6: عدم وجود المسيح معهم جعلهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
9: كيف ظهر لهم المسيح؟
8: وقف على الشاطئ، سألهم إن كان عندهم سمك، أجابوا لا.
10: ولم يعرفوا أنه المسيح؟
7: لم يعرفوه في البداية. قال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا.
6: ورغم ذلك لم يعرفوه، كان دائما يقول لهم أشياء غريبة هكذا.
9: الصيادون بطبعهم يؤمنون ببعض الخرافات ويصدقون علامات غريبة كتلك.
10: ظنوه فألا حسنا أو نصيحة مفيدة.
8: ولما سمعوا كلامه وألقوا الشبكة لم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك.
7: هنا فقط عرفوه وخرجوا إليه ومعهم سمك كثير، ووجدوا نارا وسمكا مشويا وخبزا وأكلوا معه.
6: هذه ثامن مرة ظهر فيها.
9: هناك من يقول إن هذه كلها تخيلات وهلوسة.
8: حسام، اتفقنا أن نكون صادقين في حوارنا.
9: وأنا صادق في بحثي وتوجسي.
10: لنا الحق في الشك.
6: لا شك في ذلك.
7: لا شك في ماذا؟
6: في الحق في الشك.
9: كلهم أتباعه وصحبه
8: اتفقوا على الافتراء ونشر خدعة القيامة. هل يعقل هذا؟

0: ولماذا لا يعقل هذا؟
1: تعالوا ننظر إلى الأمر بتدقيق وتحقيق أعمق. حفنة من الرجال والنساء المذعورين عاشوا وتبعوا المسيح وهو يعلم ويبشر ويدخل أورشليم منتصرا، والكل يلتف حوله معجبين به مهللين له.
2: شاهدوه يطعم الجياع ويشفي المرضى ويطهر البرص ويفتح عيون العميان ويقيم الموتى ويتكلم بسلطان وقوة.
3: هذا طبيعي، الناس تتبع القوي المنتصر البطل.
4: لم يدم ذلك طويلا، تكاتفوا وتآمروا عليه،
0: وقف في وجوههم وقاومهم،
1: ثم قبضوا عليه لم يقاوم، قيدوه وجروه إلى رؤساء الكهنة والولاة. كان بين أيديهم ضعيفا مجروحا مهزوما.
4: هربوا وانفضوا عنه وأنكروه.
3: عمن تتحدثين؟ من الذين هربوا؟
4: تلاميذه، منذ استسلامه لأيدي اليهود استسلموا للخوف والجبن.
1: رفعوه على الصليب ومات أحقر وأدنى ميتا، لم ينزل عن الصليب، لم يرد الإهانة، لم يقاوم، مات كمجرم عادي.
0: صدموا فيه طبعا،
4: ضاع حلمهم، نالهم إحباط وفشل وخيبة أمل.
3: ضرب الراعي فتبددت الرعية.
2: ها أنت تقولها، كيف لمجموعة مذعورة كهذه أن تتجمع معا مرة أخرى وتتفق معا على خدعة ينشرونها ويصدقها العالم وتحيا حتى اليوم؟
0: لعلهم لم يخدعونا، بل انخدعوا هم أيضا.
1: لو انخدع ينخدع واحد، النسوة مثلا.
4: ما لهن النسوة؟
1: دعينا نتصور يا سمر، نتصور، مجرد تصور، أن النساء خدعنا وباقي التلاميذ الرجال صيادين وفلاحين ومحاسبين.
2: متى كان جابيا للضرائب؟
1: ينخدع كل هؤلاء، والذين ظهر لهم هذه المرات كلهم انخدعوا،
3: كانوا في ظروف تساعد على ذلك.
2: يسوع ظهر لهم على مدى 40 يوما، ألم تتحسن ظروفهم أبدا خلال 40 يوما؟
1: وظهر مرة واحدة 500 أخ على الجبل في الجليل.
4: يصعب خداع 500 مرة واحدة.

0: ثم كان الظهور الأخير للرسل جميعا وقت صعوده.
1: اجتمع التلاميذ على الجبل، وكان قد سبقهم إلى هناك وحده معهم، يسوع المقام منذ 40 يوما معهم.
2: التقى بهم كما تقولون قبل ذلك.
3: لماذا تولون هذا اللقاء أهمية خاصة؟
0: هو اللقاء الأخير يا حسام.
2: صحيح، هذا هو لقاء الوداع.
3: وماذا فعلوا في ذلك اللقاء؟
0: سجدوا له.
1: وشك بعضهم فيه.
0: ماذا تقول يا عم قاسم؟ شكوا؟
1: بعضهم شك.
0: لابد أنه غضب منهم ونهرهم،
2: أو صنع أمامهم معجزة.
3: لم نسمع أنه صنع معجزة أخرى.
4: بل صنع يا حسام.
3: ماذا؟ أية معجزة هذه؟
4: أعلن لهم عن نفسه بصراحة.
0: كيف يا مريم؟
1: كلمهم، قال لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
2: يا خبر، كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
4: هو المسيح المقام، وبحق هذا السلطان أرسلهم.
1: قال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
3: هذه هي المعجزة،
4: ألا تراها كذلك؟
2: المعجزة شيء خارق يحدث،
0: لابد أن مظهره كان خارقا،
1: وما حدث بعد ذلك كان خارقا أيضا.

0: وماذا حدث بعد ذلك؟
1: وهو مجتمع معهم تكلم وأوصاهم أن يبقوا في أورشليم.
0: هذا أيضا كلام.
2: انتظر يا حسام، لماذا أوصاهم أن يبقوا في أورشليم؟
1: لانتظار روح القدس الذي وعدهم به،
3: روح القوة والقدرة. قال: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
4: وحدهم إلى أورشليم واليهودية وأقصى الأرض؟
1: ليس وحدهم، الروح القدس فيهم ومعهم.
0: وهل هذه هي المعجزة؟
2: ما يزال حسام يبحث عن معجزة. الروح القدس ليس وحده معجزة، بل هو صانع المعجزات.
4: وهل جاء الروح القدس إليهم؟
1: بعد ذلك بقليل، لكن كان الترتيب الإلهي أن يصعد المسيح أولا إلى السماء.
0: هذه هي المعجزة.
2: صعد المسيح إلى السماء؟
3: نعم، كانوا كلهم حوله، كان في وسطهم.
4: وصعد انسل من بينهم؟
1: ارتفع.
0: كيف ارتفع؟
1: كما يرتفع الناس.
4: رفعه أحد؟
2: طبعا الله رفعه.
3: ارتفع إلى فوق، وظل يرتفع ويبتعد عنهم.
0: ورأوه يرتفع أمامهم؟
1: نعم، رأوه يرتفع من وسطهم.
4: وإلى أين ذهب؟
2: إلى السماء طبعا.
0: انفتحت السماء أمامهم؟ هل رأوا السماء مفتوحة؟
3: جاءت سحابة ارتفع فيها وأخذته إلى السماء عن عيونهم،
1: وظلوا يشخصون ويدققون بأنظارهم إلى السماء
2: حتى اختفى.
4: وبعد أن اختفى؟
3: نعم، حتى اختفى. وبعد أن اختفى ظهر رجلان بلباس أبيض،
0: ملائكة؟ ملكان؟
3: نعم. سأل وقال: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟
4: قالوا لهما إن المسيح اختفى عنهم. طبعا
2: لابد أنهم كانوا خائفين وحزانا ومتألمين.
1: قالا لهم: يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
0: ما هذا يا عم قاسم؟ يأتي ثانية؟
3: نعم، سيأتي ثانية.
4: هذا شيء مسلم به، المسيح سيعود ثانية.
2: كل الأديان متفقة على ذلك.
0: تقولون أنه سيأتي هكذا كما صعد؟
1: هذا يحتاج إلى حديث طويل
4: نريد أن نتحدث فيه يا عم قاسم.
1: إن شاء الله.
3: ما يهمنا الآن هو أن المسيح بعدما قام صعد إلى السماء.
0: رفعه الله إليه؟ ألا تقولون ذلك؟
1: ارتفع إلى السماء.
2: فما كان الداعي إذن لموته؟
4: سمر، الداعي لموته ماذا تقولين؟
2: كان يمكن اختصار ذلك كله ورفعه إلى السماء من فوق الصليب.
0: سمر تختصر الأحداث يا مروان.
3: الصليب لازم والقيامة لازمة، وصعود المسيح للسماء لازم، وعودته ثانية لازمة.
1: كل ذلك تدبير كامل من الله لخلاص الإنسان وفدائه ونجاته من حكم الموت الأزلي.
4: فيمكن أن نقول إنه بالموت والقيامة نحن أيضا سنموت حين يحل الأجل ونقوم يوم القيامة.
2: طبعا سنموت ونقوم.
0: سنموت ونقوم. سمر أصابت الهدف وحققت المراد.
1: لا، موت المسيح ليس نموذجا لموتنا، ولا قيامته نموذجا لقيامتنا من الموت.
4: فما هما إذن؟
3: المسيح مات نيابة عن البشر، لا مثالا ونموذجا لنا. وقيامة المسيح ليست نموذجا للقيامة، بل هي القيامة نفسها.
1: المسيح قال: أنا هو القيامة والحياة. القيامة ذاتها والحياة ذاتها.
3: في آدم يموت الجميع، في المسيح سيحيا الجميع.
0: في آدم يموت الجميع؟
2: آدم أبو البشر، أبو كل البشر.
4: بموت آدم موت للبشر،
3: أما في المسيح فسيحيا الجميع.
0: نحيا يعني كما قام من الموت؟
1: نحيا به، نحيا بقيامته.
0: كيف يا عم قاسم؟
1: المرة القادمة أقول لك كيف
3: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر ثلاثة ظهورات له. كم مرة ظهر المسيح بعد قيامته؟ أذكر ثلاثة ظهورات له.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب

0: محتارة قوي يا مينا.
1: انتي ام الافكار تحتاري؟ ده انا بقول الواحد ممكن يهنك في اي وقت لولا سعادتك اللي بتنجديه.
0: ممكن تبطل تريقة بقى وتفكر معايا شوية لو سمحت؟
1: في ايه بس؟
0: ايه انسب هدية ممكن تهدي بيها واحد صاحبك عزل في بيت جديد؟
1: احسن هدية؟ بس احسن هدية ما تتعرفش غير بعد زيارتين.
0: اهو انت شاطر عامل نفسك ابو العريف. قولي ازاي يعني بقى؟
1: بسيطة يا ستي، ازوره مرتين، الاولى اشوف اللي محتاجه والتانية اجيبهوله.
0: طب ما تتصل بيه بقى وتقوله اجيب لك ايه.
1: كلامك ده برا مصر ممكن، لكن هنا صعب، ما حدش هنا بيقول نفسه في ايه حتى لو كان هيموت حد يجيب له حاجة.
0: بص انا بقول كده نحل المشكلة دي ببساطة، نديله فلوس وهو يشتري اللي هو عايزه.
1: دينا يا دينا.
0: ايوه انا معاك، بس سمي بس خلص مكالمة وهجي لك على طول.
1: كنت بتكلمي مين؟
0: بتاع محل بوكيهات الورد.
1: اشمعنى يعني؟
0: لا لا لا كله الا كده زهايمر من دلوقتي. لا احنا مش كنا لسه بنتكلم في الهدايا اللي هنجيبها لإيهاب وسلوى في البيت الجديد.
1: هتاخدي لهم ورد يا دينا؟ حد قالك ان عندهم حد عيان؟
0: بصراحه بحسد نفسي على ذكائك الزياده. مش شايف الفازه الصيني اللي هناك دي؟ هحط فيها الورد الطبيعي اللي جاي بعد شويه، ودي هديتنا حاجه يعني كده شيك.
1: كل موقف وليه مستلزماته، يعني لازم نعرف مين هو صاحب البيت، وبعدين هل البيت اللي عزل فيه دوت في منطقه راقيه ولا في منطقه شعبيه، ثم هل كان جملك قبل كده ولا لا. يعني كل دي حاجات بتدخل في الحسابات، وبعدين ما تنسيش كله سلف ودين.
0: بس مرات بنحب حد يزورنا ومعالي بيوتنا حاجات، ومش لازم تكون بيوتنا جديده.
1: انت عارفه كانك بتفكريني بايه؟
0: بايه بقى؟
1: بالبيوت اللي دخلها المسيح.
0: وادي قاعده يا سيدي، قولي بقى.
1: كل بيت دخله المسيح عمل فيه حاجه، ما كانش مجرد ضيف داخل يشرب كوبايه شاي ويمشي يعني.
0: زي ايه يعني؟
1: يعني في مثلا بيت دخله المسيح ملاب الشبع.
0: يا ريت كان جه بيوتنا النهارده، اصل شكوى الناس الاساسيه النهارده هي المعايش، اطباق فاضيه في المطابخ وفي كل حته.
1: معاكي حق، الاكل موجود صحيح بس محدش قادر يشتريه، متنوع بس محدش مستطعم ليه، ومحدش بيسال ليه، اصل الاسباب كتير.
0: عارف لما المسيح بيدخل بيتنا صدقني بيفتح شهيتنا، لان السفره مش مجرد اطباق ليها شكل ولون وريحه، مش مجرد طبق حلو وطبق سخن، السفره شركه بينا.
1: كلامك صحيح، قال المسيح انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي.
0: مش بس هو جايب الاكل معاه، لكن اعتقد ده كمان هو اللي بيقدم الاكل بايده الكريمه الحنينه، زي ما حصل بالظبط مع تلميذي عمواس.
1: مفيش اكل يخلص ولا شربات وهو موجود، فالموجود يكفي المطلوب.
0: حلو موضوع الشربات ده، هو يضمن كمان ان الفرح ما يبصش زي ما عمل بالظبط في عرس قانا الجليل.
1: حقيقي محدش دخل المسيح بيته وسابه خربان او جعان.
0: عارف دخول المسيح فعلا هو دخول البركات الالهية والزمنية كمان. وادي الورد وصل.
1: الورد بيروح للعيانين يا دينا.
0: يا راجل ما هو برضو بيتحط على قبور الميتين.
1: يعني عينين يا ميت، ايه دخل ده بالبيت الجديد؟
0: ما هو بيت مفهوش المسيح يبقى اللي فيه عيان يا ميت. انت عارف يا مينا البيت ده كان زمان حاجة تفتح النفس، كان معروف الحتة كلها بصوت الترانيم.
1: ما انا عارف، كان بيت يستريحوا فيه رجال الله.
0: ايه ده انت تعرف بيت المقدس صلاح؟
1: ما انت بتنسي، انت حكيتيلي حكاية عفاف من فترة وبيت جوزها، دول كانوا جيراننا من زمان.
0: تخيل يا مينا البيت ده النهارده ما تعديش في الحته غير لما تسمع خناقات على الفاضي وعلى المليان.
1: العيال يتخانقوا وتقلب الخناقات بين الكبار.
0: بالظبط كده، علشان كده قررت عفاف تسكن بعيالها في بيت في حته شعبيه وتخليها في حالها احسن ما تفضل في العماره بتاعه المقدس صلاح وكل يوم في خناقات.
1: غياب المسيح من البيت يخليه بعيد عنك زي القبر،
0: تتراكم المشاكل والمعاصي تعشش في كل حتة في البيت، تلاقيها على المكتب، في الشاشة،
1: في الدرج، تحت السرير، فوق الدولاب، ورا الصورة اللي على الحيط.
0: ده بيتهم بالظبط، كل ركن فيه اتعمل فيه خطية ونجاسة. بس هل النهاردة نقدر نكلمهم عن المسيح؟
1: ونكلم المسيح عنهم كمان، هو لما كان على الأرض ما اتضايقش في أي مرة دخل فيها بيت زي كده. المسيح عزم نفسه على بيت واحد خاطي وكان في نظر ناس وخاين اسمه زكا، وقال بعد ما زاره النهاردة حصل خلاص للبيت ده.
0: فكرتني كمان ببولس الرسول لما دخل مرة بيت واحد سجان في مدينة فيليبي في أوروبا وقال له إن أمنت بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: على قولك تخيلي لما يبقى بيت السجان وكان مكانه يبقى فوق السجن، بيت كل اللي فيه ما بيسمعوش غير المساجين بتتعذب. تخيلي تخيلي تتسمع في البيت ده بعد كده صوت رنين.
0: بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ انت مش هتاخديني معاك يا بارك لزميلتك على الشقه الجديده؟
0: ايوه ايوه، بس ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟
1: هديتي.
0: ايوه، اللي هي ايه يعني؟
1: كتاب مقدس، كلمه ربنا.
0: ياه، هو في بيت ما فيهوش كتاب مقدس؟ في الصالون، في التلفزيون، في النيش بتاع السفره، على الكومودينو، في اوضه النوم. انا حاسه ان هي بقت هديه تقليديه قوي.
1: ولو حطينا الكتاب ده مع باقي الكتب دي كلها مش هيضر.
0: بس يعني
1: لا يعني ولا حاجه، مصيرهم يجوا يوم ويقربوا منه.
0: الكبار مشغولين في الدنيا والصغيرين مش بتوع قرايه خالص.
1: انا مصر على ان هديتي انا تكون كلمه ربنا.
0: ايوه، ما قلناش حاجه يعني، بس يعني برضو يعني
1: مرات الناس بتوصل لوقت ياخدوا فيه قرارات، وهنا كتير بتتقسم بيوتنا، شويه يوافقوا وشويه يرفضوا، والناس تعادي بعض والدنيا تتقلب احزاب وسياسه وشد وجذب.
0: المشكله ان بيوت النهارده ما فيهاش كبير، كله بيتعلم في بعض.
1: عشان كده دخول المسيح في البيت بيثبت فيه كلمته. ليه؟ لان كلمته صدقيني هي بس ضمان استمرار البيت.
0: فاكر الايه اللي كنا دايما بنفتكرها واحنا مخطوبين؟
1: ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون.
0: عارف كلمته فيها مبادئه، مبادئه عامله زي القوانين اللي حطها في كل حاجه في الطبيعه.
1: يعني باختصار، الحل في مشكله زي الخيانه الزوجيه مش ان الزوج يعتذر او ان الزوجه تغير من نفسها عشان تحافظ على زوجها جوه البيت، دي حلول مؤقته وبسرعه بتنتهي.
0: واللي بيفضل بس هي المراره والذكريات اللي بتوجع قوي.
1: لكن الحل ان ربنا يعلم اصحاب البيت ده مسافات الامان بينهم وبين بعض، يفهمهم ايه هي مبادئ الغفران للي يسيء فيهم للتاني.
0: تيجي نصلي قبل ما نروح نزور عفاف في بيتها الجديد؟
1: يلا بينا، تعالي.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

Hello everyone, welcome back. أهلا بكم, أنا جودي مايكل and I'll be your host for this hour. أهلا بكم في The Middle East Praise Hour وأنا هبقى مذيعتكم الساعة دي. أتمنى تكون أخباركم حلوة وأمين تكونوا مبسوطين ويومكم لذيذ أيا كان بدأ already أو لسه هيبدأ. عايزة أقول لكم معلومة عني أنا الصراحة بحبها قوي, قليل جدا عامة ما بلاقي حد يقدر يقول المعلومة عن نفسه بيحبها, لأن دي كان struggle بالنسبة لي قوي قوي, لكن أنا مش هحسبها غرور لكن هشوفها opportunity. أنا تقريبا في أغلب المواقف بتاعتي ببص على نص كوباية مليان, اللي هو أنا مش عارفة لو دي حاجة في الإنجليش ولا لأ, اللي هو not the half of the empty cup, مش عارفة اسمها إيه صراحة, لكن في كل مواقف حتى لو كانت مصايب بحب دايما أبص على نص كوباية مليان. طيب ده إيه علاقته بالverse of the day؟ هنسمع ترنيمة وارجع أقول لكم على طول.

and today's verse. قبل ما ندخل على الآية حابة بس يعني أفكركم قبل الترنيمة إحنا كنا بقول لكم إنه أنا كنت بحب نص كوباية مليان, وده يجبنا للآية بتاعت النهاردة. And it's from James chapter 1 verse 2 and it says, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. وبالعربي هي في يعقوب 1 آية 2 وبتقول احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. والآية دي طول عمرها كان عليها بالنسبة لي a question mark, actually a huge question mark. يعني إيه؟ يعني إيه أنا I meet trials of various kinds, مش بس kind واحدة مثلا مضايقاني, various kinds, and I should always count it joy. بس دي حاجة هنعرفها بعد الترنيمة.

لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع Middle East Praise Hour، ولو حابب تكمل معنا او ترجع للحلقة في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org او passionradio.org، وكمان تقدر تدخل على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network وتبعتولنا طلبات الصلاة واي مشاركة تحبوها. ولو بتحبوا تسمعونا بسهولة من الموبايل نزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player and stay connected with us and let this hour be part of your day. وما تنسوش احنا موجودين all days of the week من الساعة 12 بتوقيت مصر للساعة 1 ومن الساعة 1 بتوقيت دبي ومن الساعة 3 الفجر بتوقيت MT.

أمين كنتوا بتسمعوا ثقتي أن أنت غلبت for the better life. وآية النهاردة كانت في James chapter 1 verse 2 and it says count all joy my brothers when you meet trials of various kinds. في الحقيقة الآية دي أو جيمس لما كان بيحكي في لما احنا الوقت يعني موقف اللي احنا بنقرأ فيه دلوقتي الآية هو ما كانش قصده ان احنا نفيل هابي لان احنا كنا بنسفر بي we're suffering trials دي مش حاجة حلوة بس it means that even when things are hard we decide to look at our situation from God's perspective يعني كأني باخد قرار في عقلي ولي علاقة بإيماني ان انا اقول تجربة او مشكلة او كده ما اقولش انه ليه يا رب انت بتسيب ده يحصل او ليه يا رب بتعمل فيا كده لكن افكر في يا رب انت عايزني اطلع من الموقف ده بايه او انت بتستخدم الموقف ده في حياتي عشان نطلع بيه في ايه. How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

And as we come to the end of our program, للأسف عايزة بس أفكرني وأفكركم بحاجة سريعة، إنه الآية هنا الفرح اللي فيها مش بس سعادة، مش happiness، لكن ممكن يكون أكتر ميال ناحية الرجاء أو hope، لأنه الفرح ده جاي من إننا واثقين إن ربنا مش بيسيبنا في التجربة لوحدنا، هو مش بيسيبنا نعدي بأيا كانت الترايلز by our own، وإن التجربة دي كأنها تمرين بيقوينا، فإحنا بنتمرن علشان نقوى ونبقى more stronger، ويخلينا إن إحنا بننضج في الروح، بننضج روحيا. أنا استمتعت جدا بالساعة النهاردة، ما كانش نفسي إنها تخلص خالص، بس موجودة الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، مستنياكم. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مرة عملت حفلة كبيرة عشان خاطر أعرض على الناس الإنجازات اللي عملتها. مرات كتيرة جدا بتكلم عن إنجازاتي وبيبقى هو تقريبا الإنجاز اللي بيحط لي قيمة، ولما يبقى في أوقات مش بنجز بحس بالإحباط وحس إن قيمتي تهزت. أكبر غلطة بنقع فيها أو بيقع فيها الواحد إنه يحط قيمته في الإنجاز، لأن الإنجاز ممكن يحصل النهاردة وما يحصلش بكرة. القيمة بتاعتي مش في الإنجاز. ناس كتيرة جدا أعرفهم بيعملوا حفلات عشان يعرضوا فيها إنجازاتهم في أماكن كتير. الإنجاز لما بيبقى هو الشغف بتاعي فيه، وده المستوى الثالث من مستويات التأثير. الإنجاز الناس بتحب وبتتأثر بشخص عنده نجاحات، لكن لما يبقى الشغف بتاعي بس في ان انا اعمل انجاز او يبقى هو اعلى حاجة او اعلى مستوى انا واقف عليه، بيبقى فيه مشكلة كبيرة. الانجاز بتاعي بيخليني احط قيمتي فيه وبيخليني اسحل الناس اللي معايا عشان خاطر احقق انجازات. المستوى دوت حلو ان انا اوصل ليه، لكن مش حلو ان انا اقف عنده، لان هو مش اعلى مستويات التأثير. تخيلوا كده واحد كل الشغف بتاعه انه يعمل انجاز، هيسحل كم حد معاه، مش هيراعي ظروف الناس، بالعكس هيكون متمحور حوالين ذاته، هيكون هو عايز كل الدنيا تمشي وكل الدنيا تدور في فلكه، ويبقى هو بس بيدور على نجاحه الشخصي. قد ايه الشخص ده هيكون اناني. على فكره المستوى ده اعلى من مستوى العلاقات واعلى من المركز اللي اتكلمنا عنهم في الحلقتين اللي فاتوا، لكنه ما هواش اعلى مستوى من مستويات التاثير. اوعى تحط امانك في الانجاز، لان الانجاز متغير. اي حاجه متغيره مش ثابته ما تحطش فيها امانك ولا سلامك، لانها متغيره. في اراضي بنقف عليها زي اللغم، وفي اراضي زي السوسته، عارفين لعبه الترامبلين بتاعه الاطفال، وفي اراضي ثابته. انا نفسي نقف اطول وقت ممكن من حياتنا على الارض في الاراضي الثابته. اوقات بنبقى واقفين على الغام، واوقات بنبقى واقفين على سوسته، حاجه متغيره. يا ريت ما نطولش في الوقفه في الحته ديت، نكون مركزين قوي ان احنا نقف على الاراضي الثابتة. الأراضي الثابتة ديت زي ما قلنا قبل كده، علاقتنا بربنا، علاقتي بأسرتي، علاقتي بمراتي وعيالي، علاقتي بالناس اللي في العمل، كل دي أراضي ثابتة أنا محتاج أكون مؤثر فيها وأكون واقف عليها. الإنجاز أرض جيدة لكنها غير ثابتة. عشان كده هو المستوى الثالث مش الرابع ولا الخامس. في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الرابع والخامس. أشجعكم تكملوا معايا. كان معاكم إيهاب ثروت في برنامج كاريزما.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

انتي محبوبة وغالية ومقبولة زي ما قالت لك سارة، وكمان كوني زي القمر في فقرتنا مع بنويت. معاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هنتكلم عن غلطات الميك اب. ايه اكتر غلطات بنعملها واحنا بنحط الميك اب؟ اول حاجة ان انا ما استعملش مرطب قبل الفاونديشن، وخاصة لو كانت بشرتي ناشفة ومقشفة. تاني غلطة ان انا استعمل فاونديشن لكن ما يكونش هو لون بشرتي بالظبط، يعني يكون افتح او اغمق من لوني. تالت غلطة ان انا استعمل الكونسيلر المش مظبوط، وغالبا بيبقى عندنا مشكلة تحت العينين احنا بنسميها الهالات السوداء، لكن هي فعليا ما بتبقاش سوداء، وبتبقى متقسمة يا اما الموف او مزرقة، مخضرة او محمرة. لو تحت عينك مزرق او على موف، المفروض تستعملي كونسيلر مايل للون السماء او الاورنج. لو تحت عينك مخضر، استعملي الكونسيلر اللي مايل على بينك شوية. لو تحت عينك محمر، استعملي الكونسيلر اللي على أوليف أو زيتوني، لأن الألوان دي بتلغي بعضها. رابع غلطة إنك ما تستعمليش باودر علشان يثبت الكونسيلر والفاونديشن، وبعدين بتستغربي ليه الفاونديشن ما قعدش معاكي طول اليوم. خامس غلطة إنك تحطي الأيلاينر والمسكارا قبل الآي شادو، لأنك لما بتعملي كده الآي شادو بيقع على الرموش وعلى الأيلاينر، وده بيبهت لونهم وبيغطيه. فاصل صغير وهرجع لكم عشان نكمل أهم الغلطات اللي بنقع فيها وإحنا بنحط الميكاب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل، وفقرتنا النهاردة بنتكلم فيها عن أهم الغلطات اللي بنقع فيها وإحنا بنحط الميكب. سادس غلطة بنقع فيها هو إن إحنا ما نستعملش ووتر بروف كحلة، يعني كحلة ضد المية، بالذات لو العين من النوع اللي بيتسيح الكحلة أو بتدمع كتير. سابع غلطة هو إنك وانت بترسمي الكات آي بالآيلاينر ما تسحبيش الخط صح بطريقة لفوق، فتبان عينك كأنها مكسورة أو تبان أصغر. والصح إنك تسحبي الآيلاينر مع امتداد خط رمش عينك التحتاني. تامن غلطة هو إنك تحطي الروج وتفضلي تعضعضي وتاكلي شفايفك وتبليها كل شوية، وطبعاً مش هيقعد معاكي أبداً. آخر غلطة هو إنك تنامي بالميكب، حتى لو كانت بشرتك صافية وحلوة وما بيطلعلكيش حبوب، لكن لازم تنظفي وشك كويس قوي قبل ما تنامي. وبعد ما عرفتي إزاي تكوني زي القمر، كملي معانا فقرات بنويت، واستني ليلى فرج في كل الفرق، وعرفي كل حاجة عن الإتيكيت.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: في كورنثوس القديمة في اليونان كان في منصة عالية بيقعد عليها القاضي، قدامه بيكون في لوحة اسمها بيما، هي دي الكلمة اللي كان بيستعملها بولس علشان يوصف كرسي قضاء المسيح، المكان اللي هيكون موجودين فيه كل المؤمنين وهيتحاسبوا على أعمالهم. في كورنثوس البيمة كانت موجودة في مكان عام وواضح لكل الناس. يا رب يكون ده الوقت بتاعنا قدام يسوع. النهاردة هناخد نظرة أعمق عن الوقت اللي كل مؤمن هيقف فيه قدام كرسي القضاء السماوي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، ده اللي مكتوب في سفر الرؤيا. لكن السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، وهو سؤال صريح جدا، السؤال هو ايه اللي بتعمله الدموع في السماء اصلا؟ ليه لازم ربنا يمسح كل الدموع؟ طيب، في اجابتين مشهورين على السؤال ده. الاولى هي اننا ممكن نندم على حقيقة ان في ناس بنتمنى انهم يكونوا في السماء لكنهم مش هيكونوا موجودين، وممكن نبكي كتير لما ده يحصل. لكن في تفسير تاني وانا افتكر اني ممكن افضله، وهو اننا هنبكي لما نفكر في الندم اللي هنحس بيه بسبب حياتنا الانانية اللي عشناها في وجود كل البركات اللي الله ادهلنا وكل الفرص اللي كانت قدامنا، وبسبب اننا ما كناش كويسين لما وقفنا قدام الله عند كرسي قضاء يسوع المسيح. الكتاب المقدس بيقول ان كل المؤمنين هيقفوا قدام كرسي قضاء المسيح، زي ما هنشوف. في حكمين مهمين جدا في الكتاب المقدس. اول واحد هو دينونة اللي مش مؤمنين، وهنتكلم عليها في رسالة تانية علشان دي سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي الوقت المناسب هنتكلم عن الضيقة وضد المسيح، لكن الرسالة دي هتكون مخصصة لنا احنا كمؤمنين، وبالنسبة للي مش مؤمنين انتوا كمان محتاجين تسمعوا كويس. دلوقتي أنا عايز أقول إن الرسالة اللي جاية كمان هتكون عن حقيقة إننا هنكون مع يسوع المسيح في عشاء عرس الحمل. أنا أعتقد إن كرسي المسيح اللي بتكلم عنه النهاردة هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. إحنا اتكلمنا عن الاختطاف المرة اللي فاتت، وكرسي المسيح هو الخطوة اللي بعد كده بالنسبة لنا. في مفاهيم كتير غلط عن كرسي المسيح. في مؤمنين بيقولوا بما ان كرسي المسيح مش بيحدد اذا كنت رايح السماء ولا لا، وهو بس ليه علاقة بالمكافآت، يبقى طريقة حياتي مش مهمة. والاكتر من كده كمان ان مش الجلجثة مغطية الموضوع. لو الجلجثة مغطية الموضوع يبقى انا اعيش زي ما انا عايز وهطلع من الموضوع كويس. فخليني اوضح لك ان فعلا الجلجثة غطت كل حاجة. لما نقبل يسوع المسيح كمخلص، خطايانا بتتغفر على طول، الماضي والحاضر والمستقبل منها. لكن ده مش معناه اننا نقدر نعيش زي ما احنا عايزين. الله بيأدبنا لما مش بنطيعه، وبيدين الخطية في اي مكان تكون فيه. انت عارف ان في سفر اعمال الرسل في قصة عن حنانيا وسفيرة، افتكر انهم كذبوا ونتيجة الكذبة دي الله موتهم، ماتوا خلاص. أنا بتخيل إنهم راحوا السماء وقالوا إيه ده؟ إحنا كنا مؤمنين والجلجثة غطت كل حاجة. أيوة، لو كانوا مؤمنين الجلجثة هتغطي الموضوع، وده السبب إنهم موجودين في السماء. لكن لازم نميز بين ده وبين حقيقة إن الله بيعاملنا كمؤمنين بشكل فردي وعايزنا نعيش حياة مقدسة. في مفهوم غلط تاني، وهو إننا لما نتكلم في موضوع المكافآت ده بيكون دافع أناني. انت سمعت الكلام ده صح؟ وبعدين في ناس بيقولوا طيب